رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى الإمام أحمد والترمذي والطبراني والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. من صمت أي سكت عن الشر، نجا أي فاز وظفر بكل خير، أو نجا من آفات الدارين. مستمعي الكرام،

رام، هذه وصية نبوية عظيمة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فهي قليلة المبنى كبيرة المعنى، يبين فيها عليه الصلاة والسلام أن الصمت عن فضول الكلام سبب للنجاة، فمن صمت نجا من آفات اللسان. يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. فلا شك أيها السادة والسيدات أن كل كلام العبد مكتوب ومسجل عليه، فقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. فكلام العبد إما أن يرفع درجته، وإما أن يهوي به في نار جهنم. أجارنا الله وإياكم من نار جهنم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. فلذلك مستمعي الكرام، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلة الصمت عن فضول الكلام، لأنه أول أساس في سلوك المسلم في طريقه إلى الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالمسلم لا يتحدث في أمر لا يتعلق به وليس له شأن به، إن وجد للكلام ضرورة تحدث، وإلا لزم الصمت. قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كنا نتعلم الصمت كما تتعلمون الكلام. ممن يتعلمون الصمت؟ كانوا يتعلمون الصمت من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا وجد من يتكلم في أمر لا يعنيه أو بطريقة لا تعجبه في الكلام يصمت ويعرض، لأن الله تعالى أدبه فأحسن تأديبه. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على هذا السلوك فيقول: إذا رأيتم الرجل المؤمن قد أعطي زهدا في هدى وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة. مستمعي الكرام، الكلمة هي أهم دعائم بنيان الأسرة والمجتمع، فبحفظها ووضعها في مكانها السليم يتحقق للمجتمع دعائم السلامة والأمان وعلو البنيان. فالكلمة مسؤولية عظيمة، سواء كانت منطوقة

0: يحفظ بها تبعات خطيرة. فالكلمة قد تحيي كيان إنسان وتبني صرح مجتمع أو على النقيض من ذلك. ولذلك عني الإسلام عناية كبيرة بالكلمة، ووضع لها رقابة صارمة لتكون بناءة لا هدامة، منضبطة لا سائبة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلنتق الله تعالى في كلامنا ومخاطباتنا، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلينا أن نتخير الكلمة الطيبة في لفظها وفي معناها وفي مرادها لتكون رسولنا إلى الآخرين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل، واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

0: عدينا شو ما عدينا على بر الهوى رسينا.
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.

0: 92.6 الفجيرة اف ام.
1: كلمات محمد خليفة المهيري، الحان سيد الكعبي، غناء

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارب دستروي.
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدأ.

0: برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلين الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام. فجيرة اف ام. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.
2: سمى الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارب دستروي.
1: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
1: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
3: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
4: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت

0: وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام.
2: دخلت الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءاً. الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

0: 92.6. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تاكد استروي.
3: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
1: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
5: أما حفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان، ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للاجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال، الدرور حسبة الاوليين قبل وفي الحال.
0: تقويم الدرور، اعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
2: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، في الدرور السابقة منذ حوالي شهر دخل علينا الصيف الذي امتاز بالحرارة وبعض الأمطار الصيفية، وفي هذا الدر، در 70 الذي يبدأ في 7 مايو وتنتهي في 16 من نفس الشهر، وحقيقة يسمى هذا الدر در التباشير، الذي فيه يستبشر المزارعين بأول ثمار النخيل، خاصة نخل المغال والصلاني والخاطري، وتستمر الحرارة في الارتفاع خاصة في المناطق الجبلية مع هبوب الرياح الغربية الجافة، كما تظهر حقيقة في هذا الدر بعض الغيوم مصحوبة برق ورعد، وتؤدي إلى هطول أمطار فجائية على بعض المناطق. وفي هذا الدر تغيب الثرية ومدتها 40 يوما، وتبدأ مياه الآبار بالجفاف، كما تحتاج الأشجار في هذا الدر لكميات كبيرة من المياه نتيجة جفاف التربة. وفي هذا الدر يبدأ المزارعون بجني ثمار اليح والبطيخ الأحمر وكذلك البطيخ الأصفر، وهما من أفضل حقيقة أنواع الثمار الصيفية التي تشتهر بها المنطقة. كنا معكم في در 70، إلى أن نلتقيكم في الدر 60 خلال الفترة القادمة، نستودعكم الله ومع السلامة.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: الكرز تعتبر ثمرة الكرز من الثمار اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية، واللي لها شعبية في جميع أنحاء العالم، وتتميز بالطعم الرائع ومجموعة كبيرة من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، والحديد، والسكريات، والفيتامينات. يعد الكرز غني بمضادات الأكسدة، واللي تساعد في منع العديد من الاضطرابات في الجسم مثل مكافحة الشيخوخة وتعزيز المناعة، الوقاية من السرطانات، والعناية بصحة العين. أيضاً يساعد في تحسين وظيفة الدماغ والمساعدة على الهضم. يساعد الكرز على خفض خطر أمراض القلب. فوائد الكرز لتعزيز المناعة وحمايته من العدوى البكتيرية والفيروسية والفطرية، كما أنه فعال ضد التهاب المفاصل والالتهابات. يعمل الكرز على تحسين وظيفة الدماغ، فله فعالية عالية جداً في تحسين كفاءة الدماغ وتحسين الذاكرة والحفاظ على نشاطها وحماية الجهاز العصبي من الاضطرابات المرتبطة بالتقدم بالعمر. يفيد الكرز في علاج الاضطرابات العصبية.

0: مثل مرض الزهايمر والاكتئاب والإجهاد المزمن، كما أن مضادات الأكسدة في الكرز تحمي الجهاز الهضمي. يخفض الكرز من خطر أمراض القلب ويساعد في الحفاظ على معدل ضربات القلب السليم، وتمنع تصلب الأوعية الدموية وتحد من الكوليسترول وضغط الدم، وهذا يقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية. يعتبر الكرز فعال في الحماية من الإصابات الموسمية مثل السعال والبرد والحصبة والجدري. دمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بالصورة الشرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: وراء كل أغنية حكاية،
7: نحكي لك أجمل حكاية،
6: تروي كلمة ولحنا وشجنا، في قصتهم.
8: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
6: وتعزف على أوتار القلب.
7: عيون القلب
6: تذهب بنا إليهم.
9: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قارئة الفنجان كلام كتير قوي،
6: وتزيدنا حنينا.

نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام. ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة أف أم والهوى شربي. تيك تايم على الفجيرة أف أم.
1: في تيك تايم لليوم أطلقت شركة ساوند كور التابعة لشركة أنكر السماعة اللاسلكية الجديدة ساوند كور لايبرتي بودز بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبوصفها أحدث إضافة إلى سلسلة لايبرتي. وقالت الشركة أن السماعات تأتي بتصميم يشبه داخل الأذن يركز على راحة الاستخدام للمدة الطويلة مع وزن خفيف وثبات في أثناء الحركة، إلى جانب نظام تحكم في مستويات الضوضاء. أما في خبرنا الثاني، كشف تقرير جديد عن الموعد المتوقع لظهور المساعد أبل الصوتي سيري 2.0 اللي راح يصل إلى تحديث الآيو اس 26.4 المنتظر خلال فصل الربيع. وبحسب التقارير فإن هذا التحديث راح تحصل عليه سيري على قفزة نوعية في قدراتها، راح تتمكن من الوصول إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتقويم والتذكيرات، بالإضافة إلى الصور والفيديوهات وسجل التصفح والمكالمات والبريد الصوتي. ويتيح هذا التكامل العميق للمساعد الصوتي اللي جامع

0: الفجيرة اف ام.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: يتضمن الروتين اليومي لتنظيف الوجه والعناية به مختلف الأصناف من المستحضرات الطبية والتجميلية، منها ما يمتلك القوام الكريمي ومنها ما يصنف من ضمن الزيوت أو اللوشن وغيرها الكثير، حيث ظهر حديثا عدد من منتجات العناية بالوجه التي تصنف ضمن ما يسمى بالسيروم. قد أظهر العديد من الأشخاص تساؤلات حول خصائص كل من السيروم والزيت للوجه والفرق بينهما. يعتبر سيروم الوجه واحد من منتجات العناية بالبشرة التي ينصح باستخدامها بعد تنظيف البشرة بمستحضرات التنظيف الخاصة بها، حيث يمتلك سيروم الوجه قواما خفيفا نوعا ما مقارنة مع كريم الوجه أو المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه، مما يسرع من عملية امتصاص الجلد له ومن ظهور النتائج المطلوبة من استخدامه. كما يحتوي سيروم الوجه على نسبة كبيرة من المواد الفعالة على البشرة لعلاج كثير من مشاكلها مثل الهالات السوداء وعلامات التقدم في العمر. أما المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت التي غالباً ما تكون نباتية المصدر، وتعمل المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه على توفير حماية مضاعفة للبشرة، حيث يعمل زيت الوجه على حبس الماء في البشرة ومنعها من الجفاف. هناك العديد من فوائد الزيت للوجه، حيث يعمل الزيت على منع ظهور علامات التقدم في السن على البشرة، تسريع التئام الجرح الموجود في البشرة كمضاد بكتيري موضعي لبشرة الوجه، حفظ رطوبة في بشرة الوجه، ويضع زيت الوجه على البشرة بعد تنظيفها وبعد المستحضرات خفيفة الكثافة مثل السيروم. كما يمكن إضافة زيت الوجه إلى السيروم أو مرطب الوجه للحصول على فوائد مضاعفة، ويضع الزيت يوميا عند الصباح والمساء على كامل الوجه أو على المنطقة المراد علاجها.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: نادي القراء مع عواطف محمد.
1: كثيراً ما يصاب الناس بالذهول في بداية ندواتي، عندما يكون أول ما أقوله لهم لا تصدق كلمة مما أقول. ولكن لماذا أقترح عليهم ذلك؟ لأنني أستطيع أن أتحدث من واقع خبرتي الشخصية فقط، وليس هنالك بين المفاهيم والأفكار التي أشاركهم إياها ما يمكن اعتباره حقيقياً أو مزيفاً أو صائباً أو خطأ بشكل مسلم به، إنما هي أفكار تعكس النتائج التي حققتها شخصياً، وكذلك النتائج الباهرة التي رأيتها في حياة الآلاف والآلاف من تلاميذي. وعلى الرغم من أنني أقول ذلك، إلا أنني أؤمن أنك لو استخدمت المبادئ التي تتعلمها من هذا الكتاب فإنك تقوم بتغيير حياتك بالكامل. هذه بداية كتاب أسرار عقل المليونير للمؤلف تي هارف إيكر. هذا الكتاب عن كيفية برمجة عقلك للنجاح المالي وبناء الثروة. يعني الفكرة الأساسية، إذا كنت تريد أن تكون غنياً غير طريقة تفكيرك أولاً. كل شخص فينا عنده مخطط مالي داخلي يتحكم في طريقة تعامله مع المال. غالباً ما يتكون هذا المخطط من تجارب الطفولة، خاصة الأشياء اللي نسمعها أو نشوفها من الأهل والمجتمع. إذا ما تم تغيير هذا المخطط الذهني، ستبقى تعيد نفس الأخطاء المالية حتى لو حصلت على المال. هذا الكتاب يقول إن المخطط المالي الداخلي يبدأ من العقل، يعني اللي تفكر فيه، مشاعرك، أفعالك هي اللي تحدد النتائج. وأيضاً تقول إن لازم يكون في برمجة، يعني في بعض المصطلحات لازم ما نقولها، إن الفلوس ما تجيب السعادة أو الأغنياء أنانيين. هذه القناعات أحياناً تصبح عوائق نفسية تمنعنا من تحقيق الثراء. أيضاً في أدوات عملية في هذا الكتاب، منها نظام تقسيم الدخل، وبالرسالة النهائية أن الثروة لا تبدأ من البنك بل من العقل. إذا استطعت أن تغير أفكارك ومعتقداتك حول المال، فأنت تملك المفتاح لتغيير مستقبلك المالي بالكامل. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب أسرار عقل المليونير.
0: نادي القراء مع عواطف محمد.
2: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
3: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
4: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
5: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
6: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
7: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
8: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة

0: هي شيء ينشرى من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء، نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي، كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
2: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM. عالم الإمارات رمز القوة والفخر، نرفعه فوق المنازل والمؤسسات دليلا على محبتنا ورمزا لولائنا لرئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة،

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي فجيرة اف
1: ام. هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ احمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
2: الكل يعرف ان الكلمة في الامارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
3: نحن لا نستطيع ان نغرد خارج السرب.
4: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
5: بتوقيت الفجيرة.
0: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي
5: بتوقيت الفجيرة
0: كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة. نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيه.

0: على الفجيرة اف ام.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا، تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
5: فجيرة اف ام.
0: مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.

0: حماية بلادنا فرض، فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارك دستروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
0: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
6: كتبت اسمي وتاريخي على أرضي ومريخي، سموي من سما داري لأن اسمي إماراتي.

0: ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
6: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
7: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
8: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
9: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
10: بتوقيت الفجيرة.
0: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي
10: بتوقيت الفجيرة،
0: كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
11: فجيرة FM.
12: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

نحن لا ندعي الكمال، نحن مسؤولين قدام شعبنا وعند الله، وكل يوم نتعلم شيء جديد. بمساعدة إخواني ومساعدة الوزراء، اليوم قمة دولة الإمارات هي المتقدمة على كل الأحوال.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارجت دستروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
1: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا، قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شيء ينشرى من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلين الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام.
6: فجيرة اف ام.
0: أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة أف أم.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
9: كل ما طال الوقت كل ما ياك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدو

وان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: حياكم الله مستمعينا ويسعد مساكم بالخير، وأكيد مشواري جدد معاكم من كشتة وسوالف. أرحب فيكم، أنا إيمان إبراهيم ويرافقني زميلي تامر العمري في مشوارنا المنوع في التراث والوجهات المحلية، وما ننسى شخصيتك، التطوير الذاتي والمهني. مستمعينا أتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات وين ما كنتوا متجهين. دايما لا تنسون السرعات القانونية على الطرقات، حزام الأمان، المسافة بينكم وبين المركبات الأخرى، واستخدام الهاتف وإجراء مكالماتكم دائما بالسماعة. الله يحفظكم وتوصلون وجهاتكم سالمين غانمين. حياكم الله ويانا، وبعد شوي أكيد نبدأ مشوارنا في كشتة وسوالف مع أول فقراتنا التراثية من الماضي. خلكم ويانا.

0: من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: مساء الخير ويا مرحبا ويا سهلا فيكم مستمعينا، وحياكم الله في لقاء أكيد جديد معاكم يجدد من خلال من الماضي. ومن الماضي اليوم يستكمل رحلة عميقة ورحلة عظيمة كان يقوم بها أبائنا وأجدادنا في الماضي، رحلة الغوص. وأيضا خلوني بداية قبل ما نبدأ في هذا الموضوع الشيق أستقبل وياكم ورحب وياكم بضيفي القدير والعزيز الباحث والراوي الإماراتي في التاريخ والتراث المحلي سعادة حمد بن حمدان العود. يا مرحبا ويا سهلا فيك، ودائما منورنا في إذاعة الفجيرة.
2: حياكم الله، وأنا أشكركم على هذه المقدمة الطيبة، وأشكركم على استضافتي لكم، وأشكركم في مقدمة هذا البرنامج الطيب وهذه الإذاعة المرموقة. التحية لمستمعينكم ولكل الناس المتابعين لإذاعة هذه الإذاعة الطيبة، فكل الشكر والتقدير لكل القائمين على هذه الإذاعة الطيبة وهذه البرنامج الشيق، وخاصة أني بالذكر مخرجنا ثامر والأخت يعني إيمان، يعني اللي قدمون البرامج هذه من المتنوعة والمختلفة، والبرامج هذه تدل على شيء، يدل على أن هناك في ناس يبذلون الجهد ويفكرون في تقديم أنواع من هذه البرامج. وهذه البرامج طبعا هي التي الطريق اللي تشتهر فيها الإذاعة وتقوم الناس متابعينها في مواضيعها اللي تخدم المجتمع وتنور الناس اللي قد يكون ما مر عليهم هذه الأشياء. فاليوم نحن نستكمل رحلتنا بالنسبة للغوص وبالنسبة لبعض المصطلحات. الله إن شاء الله يوفقنا جميعا وياكم أن نكون عند حسن ظن المستمعين والقائمين على هذه الإذاعة الطيبة، وإن شاء الله نبذل جهدنا من أجل إخراج الحلقة بوجود المخرج ووجودك على أننا نكون إن شاء الله نقدم لهم حلقة جميلة، وإن شاء الله يستفيدون.
1: إن شاء الله، إن شاء الله يعطيك العافية ويا مرحبا بك. ويعني عشنا وياك خلال الرحلات الماضية، خلال الحلقات الماضية في رحلة الغوص، حقيقة تفاصيل عميقة جدا لهذه الرحلة، يعني بكل تفاصيلها من تجهيز السفينة أو الخشب أو حتى تأمينها قبل دخولها البحر وأثناء تواجدها في البحر. وقفنا أيضا عند بعض المصطلحات وأدوات الغوص في الحلقات الماضية. نحن عرفنا طبعا أن رحلة الغوص

0: استمر لي 4 أشهر في البحر ساعاتك، فهذا الوقت الطويل في البحر 4 أشهر ليست بوقت قليل. كيف في البحارة والغاصة في هذا الوقت إذا نقصت عليهم بعض مثلا المواد، المياه، أدوات ضرورية يحتاجونها، كيف يتم تأمينها والغذاء طبعا والأكل وغيرها، كيف يتم تأمينها وهم في داخل البحر على السفينة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا السؤال وجيه وأشكرك عليه، ولو ما كنت رعت بحر لكن قدمت لي سؤال يعني قد يكون أنا بعد المفروض، لكن ما دام السؤال هذا الجميل واللي جاء من موهبة طيبة ومن مخرجين فطبعا هذه قصة التمويل في البحر، هذه بعد لها روحها عمل وشاق وطريقة مثالية. الإنسان اليوم يتفكر فيها يقول كيف هذا الوضع، الناس في البحر 4 أشهر، كيف إذا نقص عليهم شيء وما عندهم، فشو الأشياء الواحد يتساءل فينا يقول شو بيسوون يعني هذيلة، كيف بيودون لهم لا. فهناك طال عمرك عندنا نحن زي ما تقولين خارطة الطريق اليوم نسميها.
0: نعم.
1: فكانوا الأباء والأجداد الأول عندهم خارطة الطريق مفروشة في البحر كيف، فطبعا نحن عندما الآن الخشب كلها اللي أبحرت للغوص ومضى عليها 20 يوم 15 يوم، هنا بعد في مخطط جديد عندنا قديم موجود هناك في موضوع، عندنا في كل إمارة عندهم تشاشيل. نعم. التشاشيل هذه عبارة عن السفن. نعم. الخشبية أو المحامل.
0: نعم.
1: نفس بس تختلف لأن هذه للنقل والبضائع.
0: نعم.
1: اللي تروح التابع هذه للهيارات المحامل هذه اللي على السنيار اللي موجود على كل هير في
0: وسيلة مواصلات في البحر،
1: فهذه من هنا بعد يستعدون هنا حركة تجارية بعد.
0: نعم.
1: وفيها عمل وفي كل حد يأخذ يعني يعمل رزقه.
0: نعم.
1: فهذه بالتشاشيل في كل إمارة يستعدون بعد ما مضى 20 يوم على الغواويس اللي راحوا، يعرفون انهم لابد ان فتقوم هذه التشاشيل والتجار اللي موجودين عليها يأمنون فيها كل شيء، الماي والعيش والسكر كل حاجة موجود في هاي التشاشيل.
0: فالتشاشيل هاي خاصة بنقل البضائع،
1: فهاي التشاشيل بعد 20 يوم ابحرت راحت وراهم.

0: السنيار
1: نعم.
0: الهير عليه 10 سفن، هذاك عليه 20، هاك عليه 15،
1: هي مواقع علي الغوص،
0: مواقع الغوص اللي هي الهيرات
1: نعم.
0: المغاصات
1: نعم.
0: فهذا التشاشيل اللي ظهرت من الدولة، ظهرت من كل المواني، من ما تقول ظهرت محملة بكل أنواع المحتاجين اللي هم الغواويص. فأبحروا من كل الدولة، من كل الإمارات، من كل الخيران ومن المواني ومن الأشياء اللي كانت. طبعاً الأول ما عندنا مواني وما عندنا، لكن عندنا الفرضة وعندنا الخيران بسيطة يعني، وهي كلها كانت عادية عندهم. فيظهرون كلهم، وصلوا الآن للهيارات، وصلوا مثلاً كل واحد اتجه إلى هير من الهيارات، لقى عليه السنيار. هذا السنيار أنا راح دبي تشالتي، لكن السنيار اللي موجود هذيلا ممكن يكونون هالشارجة وهالعمان مثلاً. وصلوا، ما في يقول لك لا والله أنا لازم، أنا جاي مخصوص حق إمارة معينة. لا، هاي اللي ظاهرين كلهم ما عندهم مشكلة، وين ما بيلاقون أي نوع من أهل الإمارات أهل الغواويص أنا ببيع عليه أو هو محتاج أعطيه. فيبقى تبادل، إنه وصل هو، هذا اللي يغوصون على السنيار هذا، هل مثلا هل مقيوين وهل دبي، أنا شو محتاجين أنا مولدتهم، شو يبقى من ماي وعيش وسكر وتمر أي شيء، حطابة، من كل الحاجات اللي يبقى أنا مولته. التشاشيل الثاني جاوا لقوا بعد هالشارجة وجزء بعد من هالدبي، لأن الهيارات اللي تظهر هاي المغاصات اللي يغوصون عليها مخلوطة، مو بشرط أن يكون نحن كلنا أهل دبي هنا والتشالة هاي ما دبي، هاي انتنا نحن مخصوص. لا، ما تي مخصوص، هاي تي للجميع اللي بيكون موجود على أي هير أو على أي من الهيارات والسنيار موجود، أنا علي أمولي شو يطلع شو يبقى. فهذه طال عمرك طريقة التمويل هذه لها وضع آخر، يعني أنا بعطيك حاجتك اللي تبغى، تمر، السكر، أي حاجة أنا بعطيك، هواء، ما أي حاجة محتاجين. وفي نفس الوقت يمكن أنت ما عندك مال، صاحب السفينة هاي أو صاحب الخشبة هاي أو الغواص أو النوخذة، ما عندي أنا الحين فلوس أعطيك. هو أول شيء إذا أنت عندك قماش تبى تبيعه، هذا راعي التشالة تاجر بياخذ من عندك، ما تصالحت وياه في السعر على القيمة، ما مشكلة رده. أنت ما عندك فلوس، ما عليه، يوم بي الطرشة يوم بتي بتعطيني، ما يقول لك ما لا لازم تعطيني هذا ولا هذا، لا لا لا، كل شيء الحمد لله في النفوس والعمل والتجارة وما بينهم، ما فيها أن يفكر أن يعطيك ويصبر وما تعطيه وما تش، لا لا، كأن الله سبحانه وتعالى مصخر أنهم كلهم لبعض. فهذا التسخير من الله والثقة من الله ما بينهم على سجيتهم، ما في فكر واحد بياخذ مال حد وما بيعطيه ولا ما، لا، شوفي على كثرة المحامل هاي اللي تظهر للغوص، على كثرتها ما تسمع واحد في يوم لا تاجر ولا غيص ولا سيب ولا أي كان له حاجة وما قضاها بدون أي تكلفة وبدون أي منه. فهذا طبعا اليوم هذا مو موجود، يعني صحيح. هذا شيء سر من أسرار الله سبحانه وتعالى جعله بين العباد وبين الخلق اللي كانوا يعيشون في ذاك الوقت. صحيح. فجعل بينهم الله سبحانه تقدير هاي المحبة وهذا التعاون وهذا الشيء، فهذا شيء طال عمرك كان عندهم، فلذا يروحون هب التشاشيل محملين، باعوا، عطوك فلوس، عنده يعطاك ما عطاك خله بيك تراه، بس ما بي مرة واحدة التشالة. هالحين التشالة دارت التشاشيل على كل، وباعت أغراضها، حد اشترى قماش من التاج من صاحب النوخذة، حد منهم ما، حد منهم عطاه فلوس، حد منهم ما عطاه، بيرجع مرة ثانية. ردت هاي التشاشيل بعد ما فضت اللي عندها ومولتها.

0: هذا الخشب سؤالكم الجميل اللي سألتوا فيه، فأصبحوا عندهم خارطة الطريق زي ما تقولون اليوم، إنهم هم عارفين إن بعد شهر بعد 15 يوم بتينا هاي التشاشيل.
1: نعم، أمنوا نفسهم خلال هاي الفترة. نعم، نعم.
0: وثانيا تعاون بين الخشب السنيار. إذا أنا انقصرت من شيء بيان هذا أخوي ابن عمي من أي من أي من أي إمارة، أنا إذا كنت من عمان أرمت رعدبي وقلت له أنا كذا أبا ناقصني مثلا ما عندي أبا خمس قلات تمر، على طول طلع له خمس قلات تمر من عنده وعطاه إياها لين تتشاله، من تتشاله بياخذه وبيرد عليه. يعني تعاون مش هذا شيء يعني
1: عملية كاملة
0: يعني
1: من العمل والاجتهاد
0: يعني
1: والتعاون،
0: ما يفكر يقول أنا في البحر وبنقطع وما بحصل وخافني هذاك لا هاي طال عمرك بالنسبة لمسيرة الغوص تسلسل من بداية الغوص إلى نهاية الغوص، هذه كلها حضارة تاريخ نتكلم عنه مهما تكلمنا ما نوفي حقه في سيرة الغوص والبحر. وهذا طال عمرك الإنسان يعني اليوم هاي التشاشيل قاعدة لأن هذا رزق وهذا عمل يبنون عليه. نعم. التشاشيل لأن صناعة التشالة وهاي بعد مثل ما الغواوي لا
1: ما
0: الحمال ما التحميل وما البضايع ما خزانات الماء اللي هو الدرام فناطيس هاي كلها مرتبة، فهاي شغلتها متى؟ شغلتها في أيام الغوص مثل ما هالغواويس يشتغلون هي بعد تشتغل وتروح تمول وتي وهكذا.
1: صحيح.
0: فهذه يعني عمل مترابط من بداية الغوص إلى نهاية الغوص، فالإنسان يفكر يقول كيف هذه الناس مساك على هالطريق وكيف مترابطين وكيف عاملين هذا الجسر اللي هو متواصل من صحيح. البر إلى البحر ومن البحر إلى البر. يعني هذا مو بسيط اليوم لما نحن اليوم في هاي الأهوال وفي هاي الشمل وفي هاي الأموات وفي
1: نعم.
0: المهالك تجد ترابط جسر ما بينهم وكيف يحسون بالآخرين اللي في البر كيف بيكون اليوم بيروحون حقها بالبحر. فهاي كانت مأساعي من الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت من الناس اللي قاعدين في كل إمارة يفكرون في الناس هذه اللي راحوا كيف نمولهم كيف نودي لهم كيف نجيب كيف ناخذ وهكذا. فبنيت التجارة بهذا الجسر بين التشاشيل وبين الغواصين أو أصحاب الخشب والسفن اللي راحوا على هاي الهيارات. لا تقول أنا على الهير والله ما حد بيني أنا ما حد ما السنة

0: يمكن 10-15 تشالة وهاي كلها تنتشر هناك على الهيارات. حتى لو توك شاري من عند حد وراحت عنك التشالة جيتك أنا ما أدري جيتك أنا بعد كملت باقيين ما خلصوا عنهم جيت أنا بعد كملت بداله وهكذا. فأصبحت مواصلات بدون أن الإنسان لكن بيئتهم وحياتهم ومجتمعهم فكروا في هذا العمل فكروا في نقل البضائع لهاي الناس اللي يروحون 14 هاي 14 ما يخاف يقول أنا ما بيني وخاف ينقطع لا أنا انقطعت هاي السنيار عدالي السنيار عنده بيعطيني ما عندي مشكلة. فهذا الموضوع مو موضوع بسيط موضوع يعني مرتب فكر وعمل وجهد ولكن ما يحسوا به ما يحسون انهم هذا ما تقولين مثل واحد اللي نحن نخدم خدمة إنسانية يعني هذيلا بفلوسهم لكن يحسون ان انا خدمتهم خدمة إنسانية. فشوفي المجتمع هالناس اللي عاشت مئات السنين على هذا العمل وعلى هذا المصاعب وعلى هذه التعب وعلى هاي الأسفار اللي هم فيها فتجلت هاي الأمور بحفظ من الله سبحانه وتعالى لهاي البشرية أنهم عندهم نا. فكل جيل خذ وقته هم بعد مرت عليهم أجيال مرت عليهم حاجات صعبة أصعب من الآخرين مر علينا أيام الناس تتكلم عن أيام الفقر الناس صحيح. ما عندها كيف تعيش كيف تدبر أمورها رغم أنها واجهوها بكل ارتياح وتعدوها وطافوها وجو في نعمة بعد أفضل مما كانوا أفضل يعني الناس كانت تتعامل بالجنيهات أول جني هذا الفضل الذهب ما في ذاك هذا الجني هو اللي يشتغل أول عندنا في الأول مرة نحن لحقنا عليه الجنيهات هذا
1: في البيع والشراء
0: فضة بيع ومشترى يتباع بالجنيهات. فشوفي يتم بعدهم نعمة اليوم نحن ندور الذهب شوفي كم وصل سعر وكم وكم هم له أول مثل السوق يبيعونه تبايعون فيه خذ جنيه بكم عطاء
1: عمدة نقدية.

حقيقة في وسط البحر يعني بين السفن التجارية والسفن الغوص على القماش أو اللولو, فكانت علاقة متكاملة فيها مبادئ أخلاق تعاون قيم جميلة حقيقة تدرس سعادتك. أيضا نحن رح ناخذ فاصل ونواصل مع المستمعين هذه الرحلة الشيقة في البحر ورحلة الغوص بعد هالفاصل, خلكم ويانا.

0: من الماضي في برنامج كشته وسوالف.
1: رجعنا وياكم مستمعينا ونستكمل حديثنا في رحلة الغوص. ويا مرحبا بك من جديد سعادتك حمد بن حمدان العود. يا مرحبا من جديد, حياك.
2: حياكم الله.
1: يا هلا. يعني قبل الفاصل تكلمنا عن موضوع التشاشيل وهي السفن الخاصة بنقل البضائع لداخل البحر للسفن

0: الغوص على اللؤلؤ أو القماش. أيضا لما يرجعون بعد رحلة الغوص وبعد ما يعني أمنتهم التشاشيل وعطتهم كل بضاعتهم من غذاء وماء وغيرها داخل البحر، هناك أيضا مثل ما ذكرت بعض السفن ما يكون عندها يعني مادة لتدفع أو تقدم لهذه التشاشيل، لما يرجعون ويعودون من الرحلة كيف تتم الحسبة ما بينهم وبين بعض؟
1: هذه جزاك الله خير، هذا السؤال بعد مهم جدا لمستمعينكم أنهم يأخذون، وأشكركم على الأسئلة الحقيقة اللي تطرح اليوم، من أجل لأن هذه الأشياء ما تأتي من فراغ ولا تأتي من هناك، طال عمرك عرف بين التشاشيل والتجار وبين النواخذة اللي موجودين على ظهر السفن.
0: نعم.
1: فهذا العرف بينهم، الإنسان اليوم لما يوصفه يقول والله هذا يا أخي شيء يعني ما مستحيل يتم هذا الشيء، فمعجزة أن احنا نقول هالكلام، أنك أنت اليوم أنا بأخذ غرشة ماي وما أقدر اللي أنا أدفع فلوسه أشله، وهذه لك كيف يتعاملون على هاي السنين ومدار هذا الوقت على هذا الثقة وعلى هذا البعد التجاري وعلى التسامح وعلى يعني استكمال المشاريع هاي اللي بينهم، يعني بدون أي مبالغ، بدون فلوس،
0: بدون ضمان،
1: بدون ضمان وبدون ما يدخل عليهم حد، هذا عرف كان بين أصحاب التشاشيل والسفن، لأن هذيل بعد اللي في التشاشيل طواشين، طواويش يشترون القماش.
0: نعم.
1: يعني
0: تجار اللؤلؤ
1: يعني حتى يقدر في بعضهم هناك يوم يحصل عندك قماش حتى لو ياخذ باكثر من السوق يبي يكسب في السوق هناك بعد، فهنا بعد عمليه طال عمرك على اللي في التشاشيل هاي لهم روحهم تجار وطواويش.
0: نعم.
1: فهم يجيبون هذه البضاعه وباعوك اياها، عطيتيهم زين، حصل عندك بعد اغراك انك انت تبيعها الحين هنا بسعر افضل.
0: نعم.
1: ويشوف سعر انه، لان هذا بعد نأخذه مو بسيط، نأخذه هذا بعد متمرس في نوعية القماش ومتى يبيعه ويعرف صفوته ويعرف الزين منه ويعرف الخشرة ويعرف اللي يقدر الآن يكمل له يسد حاجته مع هذا التشاشير نأخذه اللي في التشال أو الطواش.
0: نعم.
1: بعد أنا أكرمه لأن هذا بعد يكرمنا ساعات، يصبر علينا، ما يقولنا شيء، ما يأخذ منا شيء. فهناك طال عمرك في على الهيارات وعلى المغاصات هذه الغواويس، ولما يجونهم بالتشال هاي ما بينهم بعد زي ما تقولين عرف وصداقة ومعرفة، وكل واحد يعني في كل إمارته أنا عارفة هذا راعي التشال وعارف إني جاي هنا مو بجاي بس يعطيني، بس جاي يعطيني ويصبر علي، مو بجاي يقول لي لا لازم تبيعني هذا قماشك أنا ولا لا. فإذا عرض عليه القماش بيبيعه وشاف سعر زين عطاه وسدد من هذا، والباقي خلاه عنده الفلوس، على أساس أن إذا جت الشهر الثاني ما يبيع قماش، يقدر يأخذ من الفلوس اللي عنده هاي ويدفع للتشال اللي أي الثاني. لأن التشال اللي يتني هالمرة غير التشال اللي بتيني المرة الثانية، غير ما مو بالتشال نفسه يت ورجعت لي أنا. لا، التشاشيل هاي تتبادل.
0: صحيح.
1: وما تعرف أنك أنت من أي إمارة، ما مشكلة عندي أنا مو بجاي أنا راعد بي طالح حق هالدبي، ولا أنا عمار طالح حق

0: غواص من الغواويس الموجودين قدام على الهيارات والسنيار اللي عليها السفن. فهذه قصة, وفي نفس الوقت طال عمرك هذا عرف وترابط منذ القدم ما بينهم إلى أن تروح الرحلة وتستكمل وترجع. الحين أنت تسألين سؤالك الجميل إن كيف لما رجعوا الآن اللي ما حصل ما اندفع لشيء ما عطوا شيء. فهذا العرف لما يرجع ويقفلون الغواويس ويرجعون ويبيعون قماش, هل هذا راعي التشالة طواش اللي أنا ما أخذ من عندي فلوس صابر علي, أنا جبت القماش اليوم عدة طواويش, هل هذا بيعطيني سعر أحسن من غيره؟ بعطيه إياه ببيعه عليه وبيخصم. ما اتفقت وياه بعته على طواش ثاني تاجر ثاني من أهب اللولو وخدت بوي أول ما بيت دفعت له رعة الشالة اللي مولني في البحر وعطيته حقه وبامتياز. فهكذا صار بينهم العرف, إن كان هذا يبغى يشتري هو للأولوية, هذا اللي صبر علي في البحر وما أخذ مني شيء ورد ويا الآن هذا الأولوية, هو طواش بعد مب من بس عنده عملين, عنده تشالة وهو طواش, هو تاجر في نفس الوقت يبي وفي نفس الوقت يستثمر هاي التجارة ويريح النواخذة والنواخذة ترغب أن تبيع إليه لأن مريحنهم اي ما ياخذ عنهم شيء, ما يشتري عنهم, ما يغصبهم على انك تبيعني هذا مقابل هذا. لا خلاص انت انا مولتك, ها عندك شبه بعد ما عندك خلاص روح انكسر الخشبه ثاني ومولها الثاني وهكذا. لكن هنا العلاقه والعرف اللي بينهم, فاول ما يجي يقول لا هذا راعي التشالة او هو اليوم الانسان اللي ببيعه عليه هذا الطواش أو الأول هو أبدع إن أعطاني السعر اللي يناسب لي ببيع عليه هو أول, وإذا ما أعطاني السعر لنا يجيني طواش ثاني ممكن أبيع عليه بسعر أحسن, ولكني أول ما بسدد بسدده هو هذا راعي التشال. فهنا طال عمرك ليش أنا بسدده قبل, ليش أبدي قبل؟ لأن أنا أبغى أجمع مصاريف اللي صرفتها أنا نأخذه وصاحب السفينة, أبغى أسدد اللي علي كلها وفي نفس الوقت أنا أبغى أحسب عشان أخصم وأشوف كم إحنا صرفنا كم سوينا
1: وأشوف كم ربحي بعد
0: لا ربح بعدين. الحين أنا أول بأخذ اللي أنا من يوم بديت الغوص اللي انتهيت
1: مصاريف,
0: أنا أبغى أشوف المصاريف كم صار علي هالكثر. كم أنا بعت, أنا بعت بلك بلكين يعني اللك الأول يسمونه 100,000.
1: نعم.
0: فيوم يتكلم ما يقول لك 100,000 ولا 200,000 ولا يقول لك لك لكين ثلاثة لك أربعة
1: نعم.
0: لك وهكذا.
1: نعم.
0: فنحن اليوم نعطي مصطلحات يعني أيام
1: الكلامية
0: نعم. لما نقول ربي وبيزو وأنتين وشرقي وأنتين ونص بيزو وبيزو يعني مصطلحات الأول في التجارة الهندية هاي العملة.
1: نعم.
0: فيوم يقول لك قال هذاك باع بلكين ولكين استغرب لكين هذا يعني 200,000 اليوم
1: هي.
0: فالكثير يعني اللي بيبيع بلك ب100,000 هذا اللي حصل والمية لك أول مية لك هذه
1: نعم.
0: لا قولي 20 سنة ما بتخلص
1: ما شاء الله
0: ما عندهم
1: يعني.
0: ما عندهم مصاريف أن الربية لها قيمة الربية اليوم كانت الربية والربيتين تأكلك شهر أنت وعيالك لأن كل شهر رخيصة فأتي قلت التمرة بربية ربيتين تبأتي أشياء يعني كلها كانت
1: نعم.
0: أنا أمورهم في الحياة بسيطة يعني وسعرها بسيطة
1: نعم.
0: ما فيها تكلفة. فهذا طال عمرك بالنسبة اللي هم بالتشاشيل وهم طواشين وهم التعاون ما بينهم, ما يقول لا أنا والله ما أعطاني وبيبيع القماش على واحد ثاني, لا ما في هالكلام
1: نعم.
0: عندهم كله أنت بس أنت النوخذة أنت روحك العارف لا يعرف, أنت تعرف أنا بيع عنده هو بقول له هذا القماش كم سعرك فيه كم تبى تعطيني, قال مثلا بعطيك لك 100,000 مثلا, شاف عند

0: طواش ثاني قال له بعطيك لكم 200 200 ربي يعني على الميت الألف.
1: نعم.
0: فخلاص هو راح سدد حق ما يرجع يقول لي لا والله أنت أنا أعطاني هاك هذا وتعال. لا هذه ما يحسبونها الطواويش وإنه واخذه بهالطريقة. أنت أعطيت سعرك وما أنا
1: ما ناسبني.
0: نعم. أنا والفضل لله ولك أنت الأولي، أنا جيتك أنت أول. نعم. فعطيتني السعر معقول، أنا ما عطيتني أنا بشوف واحد، وإذا عطوني نفس الأسعار اللي عطني أنت لا برد عندك أنت. بعطيك القماش ببيع عليك أنت، لأن كلهم اللي عطوني أنت أولى.
1: صحيح.
0: أما إذا هم عطوني أزيد أنا ببيع عليهم، وما فيها لا كلام ولا نميمة ولا في. نعم. أبدا
1: ما في اختلاف،
0: عرف عرف عرف بينهم. نعم. ما. نعم. عندهم فيه أي شيء. فهكذا تمت عملية الغوص والتنقل ما بين تشاشيل والطواويش وبين النواخذة اللي على ظهر السفن وعلى الهيارات وعلى كل السنيار اللي موجود. ونحن تكلمنا عن السنيار، أن السنيار ليس سنيار، اللي هو مجموعة من الخشب على الهيارات، وليست على أنك أنت تكون في مكان واحد وكل الناس هاي السنيار موجود. لا، السنيار يمكن 20 مكان، 20 سنيار موجود على الغوص على الهيارات هاي. فهاي لكن حل لما نقول سنيار على هير واحد، لما نقول مجموعة من السنيار معناه على الهيارات كلها، يعني موزعة. عندي 20 مغاص 20 هير عليه 20 سنيار، وليس سنيار واحد.
1: نعم.
0: ولكن السنيار يقصد فيه بمجموعة من الخشب من
1: السفن
0: اللي يغوصون.
1: إيه؟ نعم.
0: مجموعة كل 10 كل 15 كل 8 كل على هير من الهيارات.
1: نعم.
0: وهكذا. جميل. نحب نوضح عن رحلة الغوص وتعاونهم.
1: نعم. رحلة جميلة
0: والتبادل
1: والله.
0: ما بينهم. نعم. في مهنة الغوص والقفال، وتنتهي رحلة الغوص على أتم نعمة وخير وترابط الأسري وسمع في البلاد، وكل منهم مبسوط، وكل منهم صار القيض، واللي منهم يقيض في البلاد، واللي منهم أهل برا. نعم. يعني نعمة ما بعدها نعمة.
1: جميل.
0: وارتاحت الناس. هذا بالنسبة للربط بين التشاشيل وأصحاب التجارة والطواويش في تمويلهم في البحر لحد ما يرجعون. نعم. إلى البلاد وتنتهي. نعم. رحلة الغوص.

0: هنا وناخذ الـ لكن وفي الحمد لله الناس يعني اللي يروحون ما حد الحمد لله بفضل الله ورزقهم ما حد يرد خالي.
1: نعم
0: ما حد هذا فضل من الله. الكل الحمد لله يرجعون مستور الحال، الكلهم مستورين وكلهم يحصلون وكل، ولكن هناك تفاوت في الأرزاق.
1: صحيح،
0: واحد يحصل لحسبة
1: الثاني. نعم
0: تغني والغني الله.
1: نعم
0: وفي ناس يحصل نص جي ونادي، حصل الدانات الصغار، حصل القماش الجميل ما في عيب، يحصل وهكذا، وفي شيء خشرة يعني، ولكن في توازن. لكن ما حد يرجع من الغوص خسران.
1: نعم.
0: واللي بيرجع يعني ممكن يكون ما كفى السنة الجاية بيعوض، لأنهم هم هكذا الغوص ما يعتمد على الغوص هذا اللي أنا السنة هاي، لا ممكن يعتمد على السنة الجاية. يعني أنا ما سددت هذا الهاك بسدد السنة الجاية الله بيرزقني أكثر.
1: نعم.
0: وهكذا بدت حياتهم ومهنة الغوص.
1: نعم أيضا يعني بما أننا نتكلم عن الحسابات سعادتك وعملية الحسابات اللي تتم بين الغواصين والطواش وغيرها.
0: نعم.
1: عملية البيع والشراء أكيد هناك يمكن أرقام فيها.
0: نعم.
1: كيف كانت تتم كتابتها تدوينها؟ إذا صار فيها مثلا خطأ أو غيره كيف يتم مراجعتها؟ كيف كانت تتم أيضا عملية تدوين الحسابات ما بين الطواشين والغواصين وغيرها؟
0: نعم أولا مشكورين على الحقيقة على هذا السؤال، إن كان من المقدم ولا المخرج، سؤال مهم جدا. يعني اليوم نحن كمية شيء تراقبك، كاميرات وقرقعة وساير وياي وكمبيوترات وتقنيات والأملاحقين.
1: نعم.
0: تستغربون عن الأول كيف هذه اللي تتم العملية هذه التجار. فهناك طال عمرك الأول في كل الإمارات وفي الدولة التجارة عندنا في يسمونه دفتر كتاب، دفاتر قديمة لليوم موجودة عندنا.
1: نعم.
0: هذه الدفاتر يعني وكتابة الخط باليد والكلام هذاك اليوم تكتب الهاك يعني ما بتعرف خطاطين وهذا، لكن في ناس مهرة الله عطاهم موهبة في الخط وفي الكتابة بعد مثل. نعم. ما نشوف. فكان كل تاجر إن كان صاحب دكان ولا تاجر طواش ولا تاجر نوخذة كلهم عندهم دفاتر، وهذه يسمونه عندهم صندوق أو بشتختة سميها، مو بالبشتختة هاي مال الموسيقى، لا
1: هاي البشتختة الموسيقية،
0: وهاي البشتختة فيها كل شيء محط هاي. فهذا التاجر أو هذا النوخذة مدون كل صغيرة وكبيرة، كل اللي صرفه على البحرية، اللي باقي عليك انك تسدد السنة الجاية، التاجر نفس الشيء، ما في شيء. ولذا الى اليوم ان نحن موجود عندنا دفاتر الاهالي وورثناها ابن عن جد، ان كانت عند الحكام، ان كانت عند الشيوخ، إن كانت عند التجار، إن كانت عند النواخذة أو عند الطواويش، ما يموت شيء.
1: نعم.
0: كل شيء موجود عليك. مات صاحب الله يرحمهم عيالهم يقول أبوي أنت عليك ترى من أيام هذا يطالبك الكذر. نعم. الدكان اللي
1: حقوق محفوظة،
0: كل شيء أقول لك. نعم. يعني اليوم لما تصور تقول هاي الناس الأولين مو متعلمين ولا حاجة، علم بسيط مال مطاوع ومال هذا، ولكنهم ما في شيء. بيصير شيء بينه، كتب بينك وبينه ورقة وشهود. إلى اليوم نحن نطلع وثائق مرت عليها أكثر من 100 سنة 150 سنة إنها موجودة باسم فلان وفلان وفلان وفلان، القاضي الفلاني والفلان، إلى اليوم موجودة عندنا. فهذا شيء ما يعني هذيلا ليش خذوا هذا الشيء؟ هذي خذوه من كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعلهم في القرآن.
1: نعم.
0: إنكم تكاتبوا.
1: صحيح.
0: فشهود وكذا. نعم. فهم بنوا على كتاب الله وعلى الدين وعلى أن لا يمكن أن يفوت شيء أو وصية أو أي كان أنك تفوتها وما تأديها وما تقوم بها. فهناك كان حرص من الحاق

0: الأراضي والنواخذ والتجار حريصين على هذا المبلغ وحريصين على أن وما في أن في إحنا ذكرنا في بداية الغوص كيف التمويل وعشان يبتعد عن الربا وعن الأشياء هاي كلها ذكرت أنا في الحلقة
1: نعم
0: الأولى حتى ما يكون هذا النوخذة أو هذا ما أخذ شيء غلط وحرام وما يركب وما يستوي. فلذا كانوا منظمين مرتبين. أنت تستغرب الآن في الكتابة استغرب أنهم هم يعني لما يسيرون أماكن ما عندهم شيء غير النجوم وهاي الديرة ويروحون يقصون قصوا المحيطات هاي كلها بدون علم وبدون ما يكون لديه. فهذا بالنسبة لهم هذا حتما مكتوب في القرآن وخذوه وبدوا في القضاء وفي المحاكم وفي يعني ما في عندنا محاكم لول وايد وقضايا ما شيء بسيط يعني يحل الحاكم يحل الهاك ويحلون على الدين ويحلون على بس تفكيري أنا.
1: نعم.
0: إذا عندنا في أشياء شرعية ما يمكن تتجاوزها. نعم. في القرآن في أشياء ما تقدر أنت تتجاوزها. فكان نعم. عندهم الحمد لله عرف وفهم والتسجيل وتثبيت. وإلى اليوم ادخلوا المتاحف ادخلوا اليوم هاي المتاحف القيمة في دولة الإمارات تجدون الكتابات هذه والوثائق والهالي. سألتوا أنتوا عن جزاكم الله خير سؤالكم عن هذا العمل. العمل كبير وأمانة يعني خاصة الأمانة هاي عندهم ما يمكن أنك تتفرط فيها.
1: صحيح.
0: فكان عندهم شيء يعني الله سبحانه وتعالى جعل لهم مقدرة وموهبة وعقول وتشتغل بدون أنهم بس متمدين على الله وعلى أن يسر الأمر الحاكم والقاضي الموجود البسيط اللي يعني يعملون. ومن ثم تلتهم التجارة ولكنهم هم يقرون ويسمعون ويطبقون. ما في كلام انك انت ما تطبق ولا تاخذ مال هذا ولا مال هذا ولا مال هذا لا ما في. فالحمد لله هذا كله موجود ومتوفر. وعلى سؤالكم هذا موجود الان زوروا كل المتاحف في دوله الامارات بتجدون الكلام اللي اتكلمكم عنه موجود عندهم انه له تاريخه ومتى بتجدون شيء ما قبل 200 سنه 300 سنه وثائق موجوده مسجله. وهذا دليل على الان اللي ابتكروا من كمبيوتر ويراقبونك وبالهاي مالهم وبال يحطون لك

0: كلها أخذت
1: أمانة بالفطرة.
0: كلها أخذت من الأول. نعم. كل المصطنعات أخذت من الأول القديمة.
1: صحيح.
0: فهذه أمور طبعا ما جت من هذا، جت من حكمة من الله سبحانه وتعالى وانتقلت وتقدم. لأن جعلنا من الحديد منافع. صحيح. الله سبحانه يعرف القرآن في أشياء كلها اللي الله ذكرها كلها فيها منافع. صحيح. وهاي المنافع الآن بدأت تتطور وتأخذ مجال، صنعنا اليوم وزرنا الفضاء. فهذا كله من علم من عند الله، ومع أن الله سيخلق لك عقول نيرة وحقول ما شاء الله اليوم الموجودين، وشوفوا وين اليوم حكامنا وشوخنا، ورغم هذا بعد ما يقدرون. الحين ظهر هذا بعد التسلسل داخل الكمبيوتر، حد يدخل شد على رقمك ويخلص عليك، وحق واحد
1: الهكر
0: بعد يدورون الحين ابتكار جديد. صحيح. فشوفوا الابتكار هذا. هذا هو اللي جاب الابتكار الحديث ووصلنا إليه، لأن هذا كل منافع من كتاب الله، وجعلنا من كل شيء منافع من الحديد من كل حد. فنتمنى إن شاء الله أن قد وضحنا لكم هذه النقطة،
1: ما قصرت.
0: ونكون إن شاء الله أشبعنا عن بعض النقاط. نعم. في الكلام.
1: نعم، عمل. نعم. جميل. نعم. وعظيم. نعم. نعم. كان يقوم به أبائنا وأجدادنا من الجد والاجتهاد والكفاح، ومثل ما قلت يعني مبادئ وقيم جميلة. نعم. كانت ما بينهم كم بالفطرة.
0: نعم.
1: أمانة كبيرة وحس للمسؤولية.
0: فعلا.
1: لكل فرد فيهم أن يقوم بدوره على أكمل وجه.
0: نعم.
1: نعم. نحن أيضا راح نعرف سعادتك المستمعين عن بعض المصطلحات اللي يمكن اليوم اندثرت بما يخص السفن ورحلات الغوص بعد هذا الفاصل، وراجعين معاكم.

0: طالب.
1: رجعنا وياكم مستمعينا ونستكمل حديثنا مع سعادة حمد بن حمدان العود. يا مرحبا بك ومستمتعين بهذا الحديث سعادتك حقيقة.
2: الله يسلمك. وأنا كذلك الحمد لله أود أن أكون عند حسن الجميع.
1: نعم.
2: وأني أقدم هذه الأشياء. هذا من واجباتنا أن نحن أي شيء لابد أن نصخر للدولة ولكل إذاعة ولكل من يطلب علينا أن نقدم لهم إيضاحات وما نأخذ الأمور بس بالمستمعات وبالهذا. لا، حاول أن نوضح لأن اللي عشناه نحن وشفناه وحفظناه لابد أن نقوله.
1: نعم. أيضا يعني تحدثنا أن في هناك بعض المصطلحات، وخلينا نتجه للمسميات لأماكن الهيرات وهي المغاص أو أماكن الغوص لاستخراج المحار أو اللولو في هذه الرحلات. شو أهم المسميات عندنا منها؟ من المسميات اللي أيضا مرت علي أبو الفنايل. شو معنى أبو الفنايل؟
2: هاي طبعا لما نتكلم عن الهيرات نحن ما نقول هير، لما نقول بالبزم هير واحد. لما نقول هيرات يعني عندنا 20 هير هم فوق 50، لكن المهمات هذه اللي أنا ذكرتهم في المذكرة. هاي 20 هير الكل اسم وكل واحد لصفات الهير، لأن هنا فيها جودة وفيها وسط وفيها خشر، لأن هكذا. فإحنا اليوم نتكلم ما تبين تعرفين مثلا عن
1: هناك مسميات كثيرة. نعم. إيه
2: مثلا لما تقولين عن بول فنايل، هذا بول فنايل لقصة.
1: نعم.
2: فكان عندنا جميع النواخذ كانوا فطينين، عندهم فطنة، والفطنة هذه أبكل حد. فكان واحد من عنده فنيان القهوة فطح عن البحر على هذا الهير.
1: نعم.
2: وطال عمرك راح فنيان صار في القوع تم محله. هذا النوخذة صار لما جسن الياية يا على هذا قال طرحوني، طرحوا هنا اللي يقول فنجان اللي هم تايحينه
1: على السطح ولا في
2: البحر.
1: نعم.
2: بس هو يوم يطيح بذاك الوقت ما راحوا يبحثون عنه.
1: نعم.
2: هم صار

0: الماك
1: اللي هو هذا والفنايين يو غاصوا لجولفينيان اللي هم قاطينه. فأصبح سموه بالفنايين لأن القصة إن هذا الفنيان راح عليه طاحني وسار ويراعي ويوهل وردوا على هذا المكان. ويعني هذه مستحيل معجزة في ذاك الوقت إنك أنت تروح، لأنهم كانوا الناس الأول يمشون على كل هير. لما تجي الهير مثلا هذا هالكثر عمقه مثلا 10 تبع 12 باع 14 باع 15 باع اللي هو هذا، فهذا هم إذا عيا هنا قال هذا بولبزم، عرف إن كم عمقه.
0: نعم.
1: فهم قايسين كل الهيارات لها عمق.
0: نعم.
1: وعشان كذا لما يقول لك أبو الشعرية يعني هاي تكثر في أسماك الشعرية. لما يقول لك أبو الحواجيل هذا تكثر في السمك الحواجيل.
0: زين والريلة؟
1: والريلة هذه ريلة من أهم المغاصات في دولة الإمارات.
0: نعم.
1: هذه ريلة يعني مو بالغزر وايد. فنحن الريلة أنه ما يقولك واحد ريل ريل يعني أنت طلعت إلى البحر واستطعت توقف، لكن إذا أنت تسبح في البحر ما ريلت ريولك تحت ما فهذا هنا ما فيها وايد يعني الغزر العام. فسميت فريلة هاي تمتاز بالقضاء بالمحار الممتاز كويس في الكبر في كل شيء. فلما الناس يغوص ريله يعني يأتي بخير وافر.
0: نعم.
1: منها.
0: نعم.
1: فمنه اللي بيجي قبل ومنه اللي بيغوص قبل ومنه اللي بيشرعها قبل. فهي المغاصات النواخذة حافظينها لهم صار لهم سنين يعرفون من يوم كل سنة بيروح يعرف المغاصات اللي رايح لها ويعرف المغاص الجيد ويعرف اللي فيه القماش ممتاز واللي فيه خشرة مائية واللي فيه يعني هكذا الناس بدأت تأخذ من المغاصات والنواخذة الفطينين والشاطرين يعرفون يعني دقيقين في اختيار هذه الهيارات والمغاصات اللي احنا نتكلمون عنها.
0: نعم.
1: فهاي المغاصات اللي مذكوره ما بالبزم
0: والمشيف
1: هذا الحين بعد مكتوبه عندنا الحمد لله حاطينها الامارات يعني مثل دبي ومثل حاطين في اماكن محلات على اسم الهيارات هاي.
0: نعم.
1: والمشيف وما كلها موجوده
0: ابو الحواجي
1: وكل.
0: نعم.
1: محطه هاي الاسامي المغاصات ابو الحنين مثلا معترض هاي كلها طال عمرك محطاية اليوم موجودة في تراثنا محطاية. نعم. في الإمارات.
0: ولكن أشهرها سعادتك شو أشهرها من المغاصات هذه؟
1: أشهرهم بالبزم، أشهرهم ريلة، أشهرهم المعترض، أشهرهم. نعم. وايدين يعني هاي كلها المشهور. هذا المغاصات أم الشيف.
0: نعم.
1: هاي أم الشيف هذا ما يحتاج يعني.
0: نعم.
1: من المغاصات المعروفة
0: غنية
1: كل.
0: نعم.
1: هاي المغاصات وايد، لكن احنا نتكلم عن المغاصات المهمة واللي توردها اللي هم الغواصين والأصحاب الخشب والسنيار تلاقيهم يتشكلون على يكونون يعني شكلون لك على هاي الهيارات يعني شكلون ملحمة.
0: نعم.
1: يعني ما كلهم يغوصون على أم الشيف وكلهم لا بياخذ رزق منه بياخذ رزق منه. قال السنة لا بالبزم أحسن عن أم الشيف.
0: نعم.
1: هي ليش أحسن؟ لأن السنة هاي بالبزم قد الله سبحانه وتعالى نزول الأمطار قد صارت في الأرض يعني هاي
0: الظروف البيئية تأثر فيها.
1: هاي فلذا قال والله عيال الحين صرنا معترض ها قال صرنا فكل هير كل واحد ياب طريقة غير.
0: نعم.
1: عن السنة اللي فاتت.
0: نعم.
1: فالحمد لله يعني الغوص كانت رحلة من أجمل ما وما لدينا شيء غير الأوليين غير الناس ما عندهم مجال غير الغوص والسفر هذه اللي فيها المكد واللي بيروحون. أما الناس الآخرين هذه اللي قايمين في البلد ويشتغلون على الحرف المحلية وفي البلد وعايشين عليها بعد وهكذا حياة الناس في المجتمع دولة الإمارات.
0: نعم. يعطيك العافية ضيفنا القدير، أسعدتنا وأمتعتنا بهذا الحديث الممتع حقيقة. وكل مرة نقول إن مثلا بنوقف عند نقطة معينة أو الحديث في مثلا شيء يخص الغوص، ولكن ما شاء الله رحلة الغوص رح

0: رحلة كبيرة جدا تفوق كل الأحاديث كل اللقاءات، ولكن رح نستكمل بإذن الله هذه السلسلة من الحلقات الخاصة بالبحر والبيئة البحرية والغوص. سعادتي كل الشكر لك على وجودك معنا وتشريفك لنا في إذاعة الفجيرة FM، وهذا الحوار دائما الشيق واللقاءات الشيقة وياك.
1: والله الحمد لله، أنا أشكركم على والغوص. أنا أعطيتكم بس مقدمات الغوص، فيه وايد من الكلام، وايد فيه من ولكن نحن نأخذ الآن الأشياء إن شاء الله المهمة والأشياء اللي تخدم واللي الناس تركز عليها وتعرفها. أما في الغوص في أشياء كثيرة نحن ما تحدثنا فيها، ولكن أنا دائما أختصر لكم وأخذ الأشياء المهمة والضرورية. وأتمنى إن شاء الله القادم إن شاء الله نوضح في بعض عن الأماكن وعن التنقلات وعن كيف تتم وكيف يوم تصير البحر وغيره وأهواله ومشاكله ومصطلحات البحر وغيره. في أشياء كثيرة باقية إن شاء الله نحاول أن الله يقدرنا نأخذ منها
0: إن شاء الله حتى نستفيد ونستمتع أكثر بهذا الحديث
1: إن شاء الله. ونتمنى لهذه الإذاعة الطيبة ولمخرجنا الحقيقة القدير ثامر ولجنة المقدمة البرنامج، يعني الله يوفقكم وما شاء الله، يعني خاصة أنت مقدمة بدون ما يكون نمدح قدامك، ولكن هذه الحقيقة مقدمة طيبة وما شاء الله عليك. وحطيتي أسئلة اليوم، يعني أنا استغربت أنك أنت تحطين مثل هاي الأسئلة عن البحر وعن هذا، ولكن قد يكون استفدتي من الكتاب هذا والمعلومات.
0: نعم أكيد منكم نستفيد دائما والله.
1: ونشكركم مرة ثانية ونشكر الحقيقة القائمين عليها سعادة الأخ ناصر اليماحي والمدير والقائمين عليها والمسؤولين والمخرجين والمبدعين، كلكم إن شاء الله تستحقون الثناء والتقدير لهذه الإذاعة. ونتمنى إن شاء الله أن مستمعينا قد إن شاء الله استفادوا من هذه الحلقة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. نعم كل الشكر لك سعادة حمد بن حمدان العود، ضيفي القدير الباحث والراوي الإماراتي في التاريخ والتراث المحلي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM. شخصيتك في كشتة وسوالف على الفجيرة FM.
1: حياكم الله مستمعينا ويا مرحبا ويا سهلا فيكم من جديد في شخصيتك وعالم التطوير الذاتي والمهني. وفي عالمنا تتسارع التحديات وتتغير بيئات العمل بشكل مستمر. ما عاد اليوم النجاح في المؤسسات يعتمد فقط على الأنظمة والتقنيات، ولكن أصبح مستمعينا للإنسان، وهو الإنسان بذات نفسه العنصر الأهم والمحرك الحقيقي

0: للتميز والاستدامة. ومن هني برز مفهوم جودة الحياة الشاملة كأحد المفاهيم الحديثة واللي تهدف لتحقيق التوازن بين الصحة النفسية والاستقرار الفكري وحتى الرضا الوظيفي. قوة الأفكار للموظف، البرمجة الذهنية، كلها تلعب دور كبير في تشكيل سلوك الموظف، مستوى أدائه وقدرته على مواجهة الضغوط والتحديات بشكل أكبر بثقة ومرونة. اليوم أيضا أصبح الاستثمار في تطوير الإنسان من الداخل، وهذا هو موضوعنا، فكريا نفسيا عاطفيا من أهم العوامل اللي تسهم في بناء ثقافة مؤسسة إيجابية تحقق السعادة الوظيفية والتميز المؤسسي المستدام. في هالموضوع المهم جدا وجودة الحياة والبدء من الداخل حقيقة موضوع جدا مهم، نرحب وياكم بالأستاذة ندى أحمد الجزار، مستشار التميز المؤسسي وكوتش تنفيذي معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج، وكوتش أيضا تنفيذي معتمد من البي سي سي. يا مرحبا ويا سهلة.
1: يا مرحبا بيكي، أهلا بيكي، أنا سعيدة جدا أنا معاكم النهاردة.
0: يا هلا.
1: والموضوع جميل وقريب جدا من قلبي، وأكيد إن شاء الله يفيد المستمعين بشكل كبير.
0: آمين يا رب إن شاء الله. حياة شاء الله ويانا أستاذة ندى، ونبدأ وياك بمفهوم جودة الحياة الشاملة. كيف ممكن أن يساهم هذا المفهوم في تعزيز سعادة الموظفين، صحتهم النفسية، إنتاجيتهم، وحتى تحقيق التميز المؤسسي المستدام؟
1: شكرا جزيلا على هذا السؤال. طبعا جودة الحياة، الفكرة ان احنا طبعا لازم يكون في توازن، واللي دايما احنا بدأنا نشوف اهمية كبرى جدا لموضوع التوازن في الحياة هو مفهوم عجلة الحياة. عجلة الحياة هي مفهوم في الكوتشنج، يعني معروف جدا في موضوع الكوتشنج لو بيقولوا عليه بالانجليش ويل اوف لايف، وهو ازاي ان احنا نعادل او يكون في بالانس ما بين الحياة، جوانب الحياة المختلفة زي مثلا الصحة النفسية، الصحة الجسدية، العلاقات، الحياة المهنية بتاعتنا، النمو الشخصي، استقرار العاطفي. كل الحاجات دي لما احنا نقدر ان احنا نوازن ما بينها بنقدر ان احنا نكون موظف افضل بكتير في الاداء وفي الانتاجية. ليه؟ لان انا لو انا مثلا انسان بشتغل كتير جدا وعندي الصحة الجسدية مش واخد بالي منها، فطبيعي ان انا مش هكون في احسن حالتي. وطبيعي كمان لو انا مثلا ما عنديش حتة النمو الشخصي، ممكن جدا ابقى بشتغل وبس ما بتعلمش، فده طبعا مش هيبقى عندي جودة حياة ومش هبقى موظف متميز.
0: نعم.
1: بيلعب دور كبير جدا ان احنا يبقى عندنا دايما ريفلكشن، ونفضل كده نقول هو انا مقصر في ايه النهاردة، في ايه اللي انا ممكن اكون مقصرت فيه بقالي فترة، حتى على مستوى الاصدقاء، مستوى الاهل. يمكن في ناس كتير قوي مثلا بتعمل حاجة

0: احنا نبص على كل جوانب حياتنا وإيه التأثير اللي موجود في الفترة اللي احنا فيها.
1: نعم، يعني ممكن نختصر نوضح أكثر الفكرة للمستمعين أستاذة ندى. يعني جودة الحياة اليوم هي الصحة النفسية، الصحة الجسدية، العلاقات مع البيئة. نعم نعم،
0: والبيئة اللي حوالينا، النمو الشخصي، العلاقة الروحانية مع ربنا طبعاً، والاستقرار النفسي بشكل عام. مهم جداً إن إحنا نكون عندنا يعني طمأنينة واستقرار نفسي، وده الجانب الروحاني اللي إحنا بنادي بيه إنه يبقى في توازن ما بين الجزء ده، ما بقاش دايماً حاجة أخداني عن حاجة تانية.
1: نعم.
0: يعني ليه؟ لأن ده بينعكس بشكل كبير جداً ومباشر على سعادة الموظف، الطاقة بتاعته الإنتاجية داخل بيئة العمل.
1: نعم.
0: وفي نفس الوقت كمان لما يكون الموظف مرتاح نفسياً هيبقى أكثر تركيزاً وأكثر إبداعاً.
1: صحيح.
0: إحنا طبعاً التميز هو عبارة عن إبداع. لما أنا أقول موظف متميز، هو إنسان مبدع، إنسان دايما عنده أفكار جديدة.
1: نعم.
0: كمان فكرة الاحتراق الوظيفي، يعني إحنا قد كده بنبقى عندنا ناس كتير بتدخل في الاحتراق الوظيفي لأنها بتبقى مركزة في جزء معين، ومثلا سايبة إن هي يبقى عندها نوع من إن هي تنزل أو تتفسح أو تعمل حاجة جديدة أو تخرج مع ناس جديدة، فكل ده بيبقى عندها احتراق وظيفي، فإحنا مش عايزين نوصل لمرحلة الضغط الشديد والاحتراق الوظيفي.
1: صحيح.
0: عشان كده لازم يكون الإنسان واعي، عنده وعي ذاتي، أنا فين النهاردة وإيه اللي مأثر فيه، الحاجة اللي أنا ممكن أشتغل عليها أفضل.
1: نعم، إذن وضح المفهوم جدا، جودة الحياة، عشان ما في ناس تسمعنا مثلا مستمعين يقولوا شو يعني المصطلحات اللي تقولها إيمان أستاذة ندى. فهي كل ما يشمل صحتكم الجسدية النفسية، علاقاتكم، هدوءكم النفسي، وتحقيق هذا التوازن اليوم بين نفسك وبين عملك. إنزين، قوة الأفكار، البرمجة الذهنية شو هي بداية، وكيف تأثر على أداء الموظف وأيضا جودة حياة المهنية والشخصية سواء في البيت أو في العمل؟
0: الحقيقة أن أنا دي دراستي مكثفة، كنت في البرمجة اللغوية العصبية، وهي تأثير الأفكار على طريقة الكلام بتاعنا واللغة وعلى جسمنا. تخيلي أنه إنسان طول الوقت فكرته بيقول عن نفسه أن أنا لا أستحق، أنا فاشل، أو أنا عندي غباء، أو أنا مش متعلم كويس. تخيلي هذه الأفكار لما تكون قوتها كبيرة قوي بتأثر إزاي على اللغة بتاعته.
1: صح.
0: أكيد لغته هتبقى متأثرة جدا بالعقل اللاواعي أو العقل الباطن، هو الكلام اللي بيقوله له هو اللي هيأثر على طريقة كلامه، فبالتالي جسمه هيسمع، لأن الجسم بيسمع كل حاجة العقل بيقولها لنا، فبالتالي هيأثر ده على السلوك، هيأثر ده على النتيجة وطريقة الكلام مع الناس والزملاء اللي حواليه. طبعا التفكير الإيجابي بيزيد الثقة والمرونة، وكمان بيخلي الشخص قادر أكتر على التعامل مع الضغوط.
1: صح.
0: فالبرمجة الذهنية مهمة جدا، فإحنا أول حاجة بتيجي يعني أو أي تصرف هو ناتج عن ترجمتي أنا للموقف اللي حصل لي، فالعقل الباطن بيقول لي إيه، فاهمة إزاي؟ فعشان كده العقلية القوية بتشوف دايما الحلول ومش المشاكل، وإحنا عايزين النمط ده من الموظفين إنه دايما يفكر في الحل قبل ما دايما يشوف نفسه عقلية الضحية أو يشوف أنه دايما بيتكلم بس في المشاكل.
1: صح.
0: كمان طريقة التفكير بتأثر على أدائنا اليومي وعن الطاقة، وحقيقي أي فكرة بنكررها في عقلنا بتتحول إلى واقع وسلوك. يعني ده حقيقي، أنا لما شفت حالات كتير أو في الكوتشنج بيفرق جدا جدا الفكرة اللي بتتكرر في دماغ الشخص، وخاصة الموظف، إيه الفكرة اللي هو شايفة، هل مثلا لو تعرض لموقف معين وفشل هل هيسمي نفسه فاشل؟ دي نقطة مهمة جدا، أنا بسمي نفسي كأيدنتيتي أو كهوية إيه؟ مهمة قوي أكون أنا في برمجة العقل الباطن بتاعي إن أنا مش شايف نفسي فاشل، لكن هي تجربة فشلت.
1: نعم.
0: في فرق كبير جدا.
1: صحيح.
0: فرق كبير جدا.
1: نعم. إنزين، البرمجة الذهنية أيضا يعني في الموظف، إذا يتصف فيها الموظف تخفف أيضا عن ضغوطات وتحديات العمل بشكل كبير أستاذة ندى.
0: طبعا. يعني البرمجة السلبية الحقيقة بتقلل الثقة بالنفس، بتمنع الإبداع والمبادرة، كمان بتأثر على العلاقات داخل الفريق، لو الشخص طول الوقت عنده أفكار سلبية أو معتقدات محدودة.
1: نعم.
0: بتأثر جامد جدا على علاقاته داخل الفريق. كمان بيبقى دايما عنده resistant to change، يعني خايف من التغيير، في دايما كده ناس بتكون خايفة جدا من التغيير لان هي شايفة ان التغيير ده ممكن يسبب مشاكل.
1: أيوة.
0: فده برضو عقلية محدودة.
1: صح.
0: معتقدات محدودة. كمان بتخلي

0: الشخص يمتنع عن رؤية إمكانياته الحقيقية. يعني أنت متخيلة قد إيه كل إنسان عنده إمكانيات رهيبة جواه، فهو ممكن تمنع الشخص من أن يشوف أنه هو رؤية عن إمكانياته الحقيقية اللي هو داخله.
1: صحيح، نعم.
0: وطبعا أكبر عائق للإنسان، يعني خليني بس أختم بالنقطة دي، مش الظروف اللي حواليه، لكن هو الأفكار اللي بيعيش فيها يوميا.
1: نعم،
0: هي دي الحقيقة اللي هتفرق معاه جدا.
1: نعم. إنزين، أنا اليوم يعني كموظفة أستاذة ندى، كيف أبرمج أفكاري؟ من وين أبدأ؟ شو الطريقة؟ ولا هي ترجع لمثلا للبيت والنشأة والتربية والمعتقدات، ولا ترجع لشو بالضبط؟ وكيف أنا أبرمج نفسي لأفكار دايما إيجابية، حلول، أطلع نفسي من دائرة عدم التطور وإني أخاف أغير؟ من وين أبدأ؟
0: الحقيقة هي طبعا أرجع وأقول إن هي تمرين، وطبعا حضرتك أكيد سمعتم عن مصطلح الذكاء العاطفي.
1: نعم صح.
0: الذكاء العاطفي هو وعي بالذات. أول حاجة أبقى واعية بأفكاري. أول حاجة لما الإنسان يدرب نفسه يسمع أفكاره، يسمع لنفسه، طريقة حديثه مع نفسه. صح. أنت متخيلة كل إنسان قد إيه بيتحدث مع نفسه كل يوم. فطريقته مع نفسه دي، هل هي إيجابية؟ هل هي أفكاره دي كلها فعلا فيها جلد للذات؟ وجلد للذات دي مهمة جدا. إنسان بيجلد نفسه دايما، بيشوف إنه الماضي سبب فشل، هو اللي كان سبب فشل كل حاجة، هو السبب في أي مشكلة. فده جلد للذات. أوكي، سيلف بليمينج طول الوقت، أنا بفضل إن أنا ألوم نفسي. لكن لو أنا فكرت بدل ما ألوم نفسي أتعلم من أخطائي.
1: صح.
0: طب اتعلمت إيه من التجربة دي طريقة برضو حديث من الذات. فهنا تمرين عقلي، فأول حاجة الوعي بالذات، الوعي بالمشاعر.
1: نعم.
0: الوعي بالمشاعر، طب أنا ليه المشاعر دي جات لي؟ طب دي ناتجة عن إيه؟ طب أنا يمكن فكرت كده، فهو ده السبب إن المشاعر دي جات لي. فمثلا مشاعر الغضب، مشاعر الإحباط، مشاعر إن أنا أكون مثلا فرحان، كل المشاعر دي مشاعر في منها إيجابية ومشاعر سلبية، طب دي جاية منين؟ فده الوعي بالمشاعر. بعد كده الموتيفيشن، موتيفيشن إن أنا أبتدي دايما أحفز نفسي، أبقى عندي دايما شعور بالتحفيز الذاتي. ده على فكرة نعمة كبيرة جدا، الشخص اللي عنده تحفيز ذاتي.
1: يا سلام.
0: مش محتاج حد من برا يحفزه.
1: صح.
0: هو دايما عنده الإحساس إنه بكرة في أمل جديد، وبكرة أقدر إن أنا أتحسن من نفسي وكده.
1: نعم.
0: فدي
1: نعم.
0: كلها لغة بكلم بيها نفسي.
1: صح.
0: يعني طريقة الحديث مع الذات ده في منتهى الأهمية. يعني يمكن يا رب المستمعين بجد من تجربة شخصية ومن تجربة حديثنا مع ذاتنا في منتهى الأهمية، الوعي.
1: أنت تتكلمين أستاذة ندى، يعني تسألين نفسك أنا ليش مثلا، ليش صار لي هالموقف، أو ليش أنا وضعت نفسي مثلا في هذه الأفكار. شوفي يعني رجعتي

0: أرجع وين السبب عشان أوصل لحل يعني.
1: بالضبط. وتكرار الموقف يعني تكرار مثلا أسلوب معين في الحديث، طب ليه أنا بكرر كده؟ طب ما يمكن ألاقي نتيجة أفضل. صح. ليه دايما أنا حاطت نفسي في الفكرة المحدودة دي أو في المعتقد المحدود؟ فدي مهمة قوي قوي، يمكن دي أكتر حاجة يعني بتخلي أفكارك نفسها تتغير. وبعد كده عايزة أقولك حاجة في الكوتشنج، أنا ما أقدرش أعمل لحد كوتشنج إلا لما يكون عنده هو الاستعداد إن هو يغير من نفسه. دي نقطة مهمة قوي، حتى لو الشخص فضل ياخد كورسات أو حاجات زي كده، لما هو ما كانش عنده الاستعداد إنه يغير من نفسه
0: من الداخل،
1: ومن أفكاره
0: من الداخل.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: ويبتدي يحسن من أفكاره، هيفرق جدا معاه الكوتشنج ده، هيساعده كتير قوي.
0: نعم.
1: سواء كوتشنج أو أي علاج آخر يعني.
0: نعم. إنزين، اللي يستمر في مثل هذه المعتقدات المحدودة وأفكار السلبية، كيف تأثر على الموظف ثقته في نفسه، علاقته مع زملائه حتى في العمل، يعني إنتاجيته، علاقته بمسؤولة بزملائه، كيف يظهر تأثيرها أستاذة ندى؟
1: يعني الحقيقة بتفرق جدا على جودة التواصل. فأنا كل ما بدأت أبقى عندي وعي ذاتي حب أقدر أفهم نفسي أكتر، فجودة التواصل بتاعي مع زملائي هتكون أفضل.
0: صح.
1: وهيبقى بيساعدني كتير أن أنا أدير الضغوط والإنفعالات. يعني مش هبقى مضطرة أن أنا أنفعل في كل حاجة، أقدر أنا عارفة أن أنا مثلا أبتدي أن أنا أكلم نفسي برضو بطريقة رحيمة، ما بدأش أن أنا أبقى منفعل في كل موقف. بيخلي كمان العمل الجماعي أسهل بكتير. كمان المرونة، إحنا النهاردة بنتكلم في

0: الحقيقة أنه التميز بيبدأ من الداخل، وده أنا مقتنع تماما أنه الإنسان المتميز يعني هيؤدي إلى مؤسسة متميزة من غير ما نعمل أي حاجة. يعني هيبقى مجرد أنه الناس فعلا عندها شغف وعندها اقتناع أن هي بتتعلم وهي عندها مرونة، فبالتالي الإنسان فعلا مع شوية جايدنس طبعا من القيادة أو هيبقى الموضوع اوتوماتيكلي. الانسان طالما يشتغل على نفسه المؤسسه المتميزه هتكون موجوده، يعني من غير ما نعمل العديد من المجهود، يعني فاهمه قصدي؟ وكمان هنرجع للعملاء، يعني الكاستمر لما بيجي ياخد اي خدمه من مؤسسه مثلا، هو بالتالي محتاج يكون الموظف اللي قدامه موظف سعيد، محتاج ان يكون موظف متزن. فكل ما أنا اشتغلت على الموظف إن هو يكون من الداخل أفضل، كل ما ده طبعاً هيحسن سمعة المؤسسة، هيخليها أوتوماتيكلي مؤسسة متعلمة ومؤسسة متميزة.
1: صحيح. انزين، تكلمنا عن الموظف الموظف يعني من بداية الحوار، خلينا شوي نروح للقادة المدراء. كيف يمكن أيضاً للقادة والمدراء اليوم أستاذة ندى أن يبنون أيضاً ثقافة مؤسسية تدعم التفكير الإيجابي، المرونة النفسية والطاقة الإيجابية أيضاً بين الموظفين؟
0: يعني الحقيقة هقول أهم حاجة هو الأمان النفسي، إنه الموظف يكون عنده استعداد إنه يروح للقائد وإنه هو يقدر يتكلم في أي حاجة مثلاً مضايقاه أو حاجة زي كده. والاحترام طبعاً شيء مفروغ منه، احترام الرأي الآخر، فده شيء مهم جداً، خلق بيئة فيها أمان نفسي واحترام. الحاجة التانية كمان التحفيز والتقدير، يعني دور القيادة هنا دور كبير جدا، بيرفع الروح المعنوية للموظف وبيخلي إحساسه أنه هو متشاف أو أنه هو متقدر، يعني المجهود ده متقدر، فده مهم جدا برضو. والتقدير طبعا في أسلوب كتير للتقدير، مش شرط أن يكون تقدير مادي، ممكن يكون تقدير مثلا بنشوف الجوائز الداخلية في المؤسسات الحكومية، طبعا بنشوف أفضل موظف في الشهر، يعني في مبادرات كتير قوي ممكن تتعمل.
1: صح.
0: طبعا القائد نفسه بالضبط، القائد نفسه لازم يكون قدوة في الإيجابية والمرونة، يعني رول موديل، فكرة إنه الشخص نفسه كقائد لو هو بيتكلم يعني بيوجه النصايح للموظف، لازم هو شخصيا كمان يشتغل على المرونة والإيجابية، إنه شخصيا يبتدي إنه هو يتعلم برضو. يعني أنا دايما بشوف إن الإنسان ممكن يتعلم في أي سن، ملهاش أي علاقة إنه الإنسان يكون عنده استعداد للتعلم.
1: صحيح.
0: طبعا كمان فكرة تعزيز ثقافة التعاون، وإن يكون في مثلا مبادرات جماعية ومتعاونة، ويبقى فيها نوع من التقدير للمشاريع مثلا اللي هي فيها نوع من الروح التعاون. صح. لأن ده بيعزز نوع التواصل الكبير ما بين الموظفين. يعني الحقيقة أنا بشوف إن القائد الحقيقي مش بيدير بس الموظف، لكن هو كمان بيلهم الطاقة والإمكانيات. كل ما أنا وثقت في الموظف اللي قدامي، كل ما أنا قدرت أطلع منه أفضل الإمكانيات، لأنه بيشعر بالتحفيز وبيشعر بأنه هو متقدر، فبالتالي بيطلع أفضل ما عنده.
1: صحيح صحيح، جميل جدا. إنزين، أيضا يعني ينعكس الاستثمار في تطوير الموظف من الداخل، إن كان فكريا أو نفسيا عاطفيا، في مبادرات مثل الكوتشنج، ويساعد على الابتكار الإنتاجية واستدامة النجاح أيضا المؤسسي. كيف يكون ذلك أيضا أستاذة ندى؟
0: الحقيقة لما نبص على تطوير الإنسان من الداخل، ده بيزيد الابتكار والإبداع. طبعا فكرة المؤسسة المبتكرة والإبداع مهم جدا، إنه بيرفع الإنتاجية وحتة الانتماء، الانتماء للمؤسسة. يعني صح. مهم جدا ان الموظف ينتمي للمؤسسة، مش كل يوم مثلا يكون بيدور على شغل جديد او حاجة. كل ما كان في نوع من يعني الاطمئنان النفسي في للموظف، عمره ما هيسيب المؤسسة، هيروح ليه ويسيبها لو هو مرتاح مثلا نفسيا فيه. كمان بيبني موظفين اكتر مرونة وثقة، كمان بيساعد على فكرة بناء القادة المستقبليين. يعني انا طول ما انا طول الوقت بشتغل على فكرة ان انا يبقى عندي قادة دايما في الصف الاول والصف الثاني، فاهمة؟ السكسيشن بلانينج ده مهم جدا. كمان الاستدامة، واحنا النهاردة مفهوم الاستدامة شيء مهم جدا، مفهوم الاستدامة التميز او استدامة المؤسسة نفسها في النجاح، انه النهاردة النجاح ده مش نجاح يوم او اتنين، ده النجاح طويل الامد. فازاي احافظ على النجاح والنتيجة في ان انا استثمر في الموظف، استثمر في الطاقات بتاعته، في التدريب، في ان هو يبقى عنده جودة حياة كويسة. كل ده بيأثر ان الموظف ده يكمل معايا وينتج ويبقى هو عارف أكتر واحد عارف وملم

0: شركة وملم صح ولا لا.
1: صحيح.
0: فده الاستدامة ده شيء مهم جدا، استدامة النجاح.
1: نعم.
0: والحقيقة أنه يعني أنا شايفة أن أهم الاستثمار هو استثمار في الإنسان، لأن ده بيبني إنسان يعني بناء فكري ونفسي وعاطفي، فبيخلي فيه نوع من التميز. زي ما أنا قلت التميز ده بيحصل تلقائيا، يعني نعم. كل ما أنا استثمرت في الإنسان وتأكدت أن الشخص ده مسموع أو رأيه مسموع أو في نوع من التواصل الإيجابي في المؤسسة، كل ما كان النتيجة هي التميز.
1: نعم. حتى نبدأ من الداخل والوعي الذاتي طبعا لتحقيق دائما جودة حياة وأيضا تأثير على العمل المؤسسي، برايج أهم ثلاث مفاتيح أو أسرار تحقق هذه المعادلة؟
0: التواصل. أوكي. لما احنا بنتكلم النهاردة رقم واحد الشفافية والتواصل. التواصل الحقيقي مهم جدا. نعم. ما بين كل الفرق، بين كل المؤسسة، يعني عبارة عن ديفيجنز أو إدارات، فكل إدارة لازم تكون عندها تواصل مع الآخر، أو حتى الفريق نفسه يكون عنده تواصل مع الزملاء مع المدير. فالتواصل، لأن احنا نشتغل على إمكانية التواصل وفهم الآخر، ده في منتهى الأهمية.
1: حلو.
0: ومنتهى الأهمية.
1: وجودة التواصل أيضا، خليني أضيف عليها
0: جودة التواصل. جودة التواصل.
1: نعم.
0: التواصل الإيجابي والتواصل اللي هو فيه نوع من المرجعية، أن أنا أقدر مثلا إيه ما أطلعش من أطرح المشكلة من غير حل، لا لازم أطلع مشكلة وحلها إيه، طب يلا نفكر في الحلول، طريقة التفكير. الحاجة التانية زي ما أنا قلت اللي هي الاستثمار، استثمار الكبير في التعلم، في الكورسات اللي هي اللي احنا طبعا اكيد المؤسسة الحكومية وغير الحكومية بشكل عام، انا شايفة في الامارات ما شاء الله تستثمر في هذا الامر، موضوع التدريبات وازاي ان انا مثلا اديهم، مثلا اجيب ناس ملهمة تعمل لهم سبيكينج، اجيب لهم ورش عمل على كل ما هو جديد في الذكاء الاصطناعي في الحاجات، فان احنا نواكب التغيير وان احنا نتعلم طول الوقت.
1: نعم.
0: فده كمان هيشوف موضوع، يعني هيحقق موضوع التميز بشكل كبير. الحاجة التانية الوعي بقى الذاتي، يعني الشخص ان هو يشتغل على ان هو يبتدي يشتغل على الوعي الذاتي بتاعه، وإدارة المشاعر وإدارة الانفعالات.

0: أعتقد الكل يعني هيظهر الجانب اللي مش كويس اللي مش كويس فيه يعني. فإحنا مهم جدا إن إحنا نعرف إزاي نسيطر على أفكارنا ونسيطر على إدارة المشاعر وإدارة النفسية بشكل عام. ده شيء مهم جدا برضه.
1: صحيح. سؤالي الأخير لك قبل ما أختم أستاذة ندى، ما شاء الله نشوف اليوم يعني منصات كثيرة والسوشيال ميديا لها دور كبير اليوم، أصبحت شيء أساسي في حياتنا، شيء ما نقدر نغمض عيننا عنه يعني. ولكن برأيك يعني تكلمتي عن أهم ثلاث نقاط، قلتي التواصل والاستثمار والوعي الذاتي. اليوم ما هو دور أيضا السوشيال ميديا وهذا الانفتاح في تعزيز هذه المحاور أو هذه المصطلحات؟
0: هيجي برضو من الوعي. يعني أنا لو أنا مش واعي 24 ساعة قاعد طول النهار بتفرج مثلا على السوشيال ميديا في شيء ليس له أي أهمية، فده مش وعي، ده وعي يعني بيوديني في منطقة مش كويسة. لكن أعرف أنا أختار إيه اللي أنا أقدر أختاره، وحتى أعلم ولادي يختاروا إيه من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا فيها حاجات كويسة وفيها حاجات مش كويسة خالص. فلو أنا قدرت إن أنا أبقى عندي الوعي بإن أنا أستثمر، برضو يكون عندي هدف معين أوصل له. لو أنا النهاردة مثلاً عايز أشتغل على موضوع الذكاء الاصطناعي، أختار إيه الحاجات اللي بتتكلم في الموضوع ده. أقدر إن أنا أخد كورسات أونلاين، أقدر إن أنا أشوف مثلاً متحدثين في الأمر ده. فهنا بيجي برضو دور الأهل.
1: صح. أوكي.
0: في تعلم حتى الأطفال الصغيرين، أنا بتكلم حتى في النشأة، بتكلم في الإنسان لما يكبر الموظف أو كده، يكون هو واعي بوقته بيقضيها في إيه. يعني ده وعي الذاتي، ده مهم جدا في حتة ان انا بقضي وقتي في ايه. يا ترى انا السكرين تايم بتاعي قد ايه؟ طب السكرين تايم ده مثلا انا استغلته في ايه؟ هل هو بيهدف ان انا بيوصلني للحاجة اللي انا عايز اعملها، ولا انا قاعد مثلا عندي نوع من التهرب من الحقيقة وهروب من موقف معين، فبالتالي بفضل قاعد بالساعات على السوشيال ميديا. فبنشوف طبعا تصرفات خاطئة كبيرة، من هي فكرة الهروب، يكون شخص بيعاني من حاجة معينة فبيهرب من خلال ان هو يخش على السوشيال ميديا بالساعات، وما بيكونش داري هو قرى ايه ولا يعني قضى وقته في ايه.
1: صحيح. صحيح جدا. صحيح. يعطيك العافية استاذة ندى، نورتيني اليوم واستمتعنا جدا بهذا الحوار.
0: وانا كمان والله
1: راح نكمل السلسلة إن شاء الله من الحلقات في موضوع الموظف هذا، راح نستلمه وياك، ما شاء الله عليك متخصصة جدا متميزة في هالجانب، فراح نقدر إن شاء الله نحاول نفيد مستمعينا والموظفين بأكبر قدر ممكن إن شاء الله من معلومات الحلوة أكيد، والمفاتيح اللي تسهل دائما يعني عليهم مشوارهم المهني وتساهم أيضا في التميز المؤسسي.
0: شكرا جزيلا على هذا اللقاء الجميل معكم. شكرا.
1: يعطيك العافية. إذا مستمعينا كل الشكر لك أستاذة ندى أحمد الجزار، مستشار التميز المؤسسي وكوتش تنفيذي معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج وكوتش تنفيذي معتمد من BCC. شكرا لك.
2: شخصيتك في كشف وسوالف على الفجيرة FM.

0: تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: مستمعينا وصلنا وياكم لنهاية مشوار كشتة وسوالف. أشكر ضيوفي اللي نوروني اليوم في الاستديو. ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم كل سبت وأحد من الساعة 4 لين الساعة 6 معاي أنا إيمان إبراهيم في الإعداد والتقديم، وتحيات زميلي تامر العمري في الإخراج. إن شاء الله باكر الأثنين بداية أسبوع موفقة للجميع ولكل من يسمعنا بإذن الله. ألقاكم على خير وفي أمان الله.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث

0: هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة. بتوقيت الفجيرة.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم وإلى هذه الجولة من برنامج بتوقيت الفجيرة. في هذه الحلقة، حاكم الفجيرة وولي عهد وذياب بن محمد بن زايد يزورون محطة الفجيرة لركاب بعد إنجازها بالكامل ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية. محمد الشرقي يزور جامعة الفجيرة ويطلع على مشاريع البحث العلمي للمؤتمر العلمي الطلابي السنوي الثاني. مدير الديوان الأميري يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من الدبلوم التنفيذي لمقيم منظومة الفجيرة للتميز الحكومي.
0: بتوقيت الفجيرة.
1: قال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة إنه في 6 مايو تتجدد في ويدان الوطن صفحة مجيدة من صفحات العز والفخر نستحضر فيها بكل اعتزاز ذكرى توحيد قواتنا المسلحة، ذلك القرار التاريخي الذي شكل حجر الأساس لقوة الاتحاد وركيزة صلبة لحماية أمن الدولة واستقرارها. وأضاف سموه في كلمة له بهذه المناسبة: نحتفي اليوم باليوبيل الذهبي لهذا الحدث الوطني العظيم الذي جاء في العام 1976 تتويجا لرؤية حكيمة وبصيرة نافذة للآباء المؤسسين الذين أدركوا أن قوة الإمارات تكمن في وحدة صفها وتكامل مؤسساتها، وأن الأمن هو الدعامة الأولى لمسيرة التنمية والازدهار. فكان توحيد القوات المسلحة خطوة استراتيجية رسخت مفهوم الدولة القوية القادرة على صون مكتسباتها وحماية سيادتها. واليوم تقف قواتنا المسلحة شامخة تجسد أسمى معاني الولاء والانتماء وتضرب أروع الأمثلة في البذل والتضحية، فقد أثبت منتسبوها عبر مختلف المراحل والتحديات أنهم درع الوطن الحصين وسياجه المنيع، يذودون عنه بعزيمة لا تلين وإرادة لا تعرف المستحيل، وفي مواجهة التحديات جسدوا على الدرجات الجاهزية والكفاءة والتعامل باحترافية وشجاعة مع مختلف التهديدات، مؤكدين أن أمن الإمارات خط أحمر لا يمس. وأكد أن دولة الإمارات برهنت للعالم أن قواتها المسلحة ليست مجرد مؤسسة عسكرية، بل منظومة متكاملة راسخة تقوم على الاستثمار في الإنسان والتقنيات المتقدمة لضمان استدامة الأمن وتعزيز الاستقرار وصون منجزات وطن بات أنموذجا يحتذى في التقدم والتنمية. وبرهن

0: المراقبة وبعد نظره الذي عزز مكانة دولة الإمارات عربيا ودوليا برؤية استراتيجية متزنة تجمع بين الحكمة والحزم وترتكز على ترسيخ السلام وبناء الشراكات الفاعلة وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم. فقد استطاعت الدولة في عهده أن تكون صوتا وازنا في المحافل الدولية ونموذجا يحتذى في العمل الإنساني والدبلوماسية الفاعلة إلى جانب تطوير قدراتها الدفاعية وفق أعلى المعايير العربية، بما يعكس نهجا متكاملا يوازن بين القوة والتنمية ويكرس حضور الإمارات كدولة مؤثرة ذات ثقل إقليمي وعالمي. وقال سموه في هذه المناسبة الوطنية الخالدة: نقف وقفة إجلال وإجبار أمام تضحيات الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداء للوطن، فكتبوا بدمائهم الزكية أروع ملاحم البطولة والفداء. ستظل ذكراهم نبراسا يضيء دروب الأجيال ويغرس في النفوس قيم الوفاء والانتماء ويجدد العهد على مواصلة المسيرة بكل عزم وإخلاص. وأضاف سموه: وبهذه المناسبة الجليلة نتقدم بأسمايات التهاني والتبريكات إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات وولي العهود وإلى المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء. ونؤكد اعتزازنا العميق بقواتنا المسلحة ومنتسبيها البواسل الذين يوصلون العمل دون كلل أو ملل، ساهرين على حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، فهم الدرع الحصين والعين اليقظة التي تحرس حاضرنا وتصون مستقبلنا. حفظ الله الإمارات قيادة وشعبا وأدام عليها نعمة الأمن والأمان.
1: بتوقيت الفجيرة.
0: أزار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد رئيس مجلس الإمارات التنمية المتوازنة محطة الفجيرة للركاب للاطلاع على المحطة بعد إنجازها بالكامل لتصبح أول محطة ركاب جاهزة للعمل ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات. ورافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة وسمو الشيخ دكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق وسعادة الشادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد وسعادة محمد خليفة الكعبي الأمين العام لمجلس الإمارات التنمية المتوازنة وسعادة محمد سعيد ضلحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة وعدد من كبار المسؤولين من شركة قطارات الاتحاد، حيث قاموا بجولة في المحطة اطلعوا خلالها على مرافقها والخدمات التي ستقدمها للركاب عند تشغيلها. واطلع سموهم على سير أعمال شبكة السكك الحديدية الوطنية ومستجدات محطات الركاب الأخرى واستعدادات المرحلة التشغيلية الأولى لخدمات قطار الركاب وتجربة حجز التذاكر. واستقل سموهم القطار في رحلة من الفجيرة إلى البثنة، التقوا خلالها طاقم القطار واطلعوا على المزايا التي سيوفرها القطار للركاب عند تشغيله، كما اطلع سموهم على سير المشاريع التنموية التي ينفذها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في منطقة يدفع في الفجيرة ضمن جهود تطوير القرى والمناطق الإماراتية وتعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة. وشملت المشاريع تطوير المسارات بين المزارع وربطها بالخدمات الأساسية بما يدعم النشاط الزراعي ويرفع كفاءة التشغيل، إلى جانب مشاريع تأهيل وصيانة المواقع التاريخية والأثرية ومشروع تطوير كورنيش جدفع ومشروع إنشاء مجلس جدفع بما يعزز جودة الحياة والتلاحم المجتمعي، إلى جانب مبادرات المجلس الهادفة إلى توفير فرص عمل لأبناء المنطقة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي خلال الزيارة أن المحطة ستفتح آفاقا جديدة لإمارة الفجيرة من خلال تعزيز حركة التجارة وتحسين الربط والارتقاء بجودة حياة المقيمين والزوار، فضلا عن تسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية والطبيعية فيها. وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل من خلال تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة في مجال الربط السككي، ما يعزز موقعها كمركز عالمي للتجارة والسياحة والتنقل. وأشاد سموه بالمشاريع التنموية التي ينفذها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في منطقة جدفع كونها تجسد ترجمة عملية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه

0: الله في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة ترتكز على تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز الاستفادة من المقومات الطبيعية والثقافية. وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن إنجاز محطة الفجيرة يجسد لحظة فخر لقطارات الاتحاد ولدولة الإمارات ويقربها خطوة إضافية نحو توفير شبكة سكك حديدية عالمية المستوى تربط الأفراد والمجتمعات. وأشار سموه إلى أن إنجاز المحطة يعكس التزام الدولة في ظل قيادتها الرشيدة بتطوير بنية تحتية عالمية المستوى تخدم الوطن والمجتمع وتليق بمكانة دولة الإمارات التنافسية عالميا. وقال سموه يواصل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة تنفيذ مشاريعه وفق رؤية وطنية تستهدف تطوير القرى والمناطق الإماراتية وتعزيز تنافسيتها. فالمشاريع التي تنفذ في منطقة يدفع تمثل نموذجا متكاملا للتنمية المتوازنة والمستدامة يقوم على توظيف المقومات التنموية والاقتصادية والسياحية الفريدة لكل منطقة وتمكين المجتمع المحلي وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في استدامة الموارد وتعزيز الفرص. وتأتي هذه الزيارة تأكيدا على أهمية إمارة الفجيرة ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية ودورها في تعزيز الربط بين الساحل الشرقي والمراكز السكانية الرئيسية في الدولة، إذ يسهم ربط إمارة الفجيرة بدبي وأبوظبي عبر السكك الحديدية في تحقيق فوائد استراتيجية طويلة الأمد ويعزز حركة الرحلات، ما يمكن الركاب من الوصول إلى الفجيرة بسهولة والاستمتاع بالمعالم الطبيعية الخلابة فيها وزيادة عدد الزوار ودعم الشركات المحلية، ما يرسخ مكانتها ضمن منظومة الاقتصاد والسياحة في الدولة. وعند تشغيلها بالكامل ستربط شبكة السكة الحديدية الوطنية 11 مدينة ومنطقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يسهل التنقل بين المراكز الاقتصادية والسياحية الرئيسية. وسيتم إطلاق خدمات قطار الركاب على مراحل مدروسة تبدأ بالمرحلة الأولى خلال 2026 لضمان السلامة والموثوقية والكفاءة في كل مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، ما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ويعزز تنافسية قطارات الاتحاد بصفتها ناقلا وطنيا آمنا وموثوقا ومتطورا.
1: بتوقيت الفجيرة،
0: قال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة إنه في ذكرى توحيد قواتنا المسلحة الإماراتية نجدد عهد الولاء والإخلاص في القول والعمل لاتحاد دولة الإمارات ورعايتها الشامخة وسيادتها الراسخة، توحدنا عزيمة لا تلين وتدفعنا للذود عن أرض إماراتنا الغالية همة عالية تنتهج قيما تجذرت في قلوبنا هي قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه. وتواصل المسير تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله مخلصين العهد وموفين الوعد لتبقى راية الاتحاد ترفرف بالعز.

0: القوات المسلحة أنه في هذه الذكرى الوطنية الغالية نعتز بجنود قواتنا المسلحة في البر والبحر والجو، صقور الإمارات وأبطالها الأوفياء الذين بذلوا أرواحهم ووصلوا الليل بالنهار لتنعم هذه الأرض ومن عليها بالأمن والأمان والاستقرار رغم كل الظروف. وأكد أن هؤلاء الأبطال أفراداً وضباطاً وكل من هو في موقع المسؤولية الوطنية يؤدي واجبه وعمله الوطني ودافعه الأكبر في صون الأرض والحفاظ على مكتسبات الوطن النفيسة ومقدراتها الغالية، هم فخر الإمارات وعزها ودرعها الحصين وسورها المتين في وجه العدو والمعتدين. ووجه سمو لهم في هذا اليوم المجيد تحية فخر واعتزاز وإجلال على جهودهم المتواصلة وعزيمتهم القوية، ضاربين أروع الأمثلة في معاني الولاء والانتماء والإرادة وبذل الغالي والنفيس لتظل أرض الإمارات أرض الخير والأمن والازدهار. وأضاف سموه في هذه المناسبة: نستذكر بطولات شهداء الإمارات البررة وتضحياتهم في ميادين الشرف والكرامة، مستطرين نماذج وطنية خالدة للأجيال القادمة وواضعين بصمة أرواحهم وبطولاتهم لتظل ذكرى في هذا اليوم وكل يوم. ورفع سموه في هذه الذكرى أسمايات التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى أخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس دول الرئاسة، وإلى أولياء العهود وشعب الإمارات الوفي والصامد والمخلص، داعين الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان والرخاء على وطننا الغالي.
1: بتوقيت الفجيرة.
0: أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور البحث العلمي في تأهيل الكوادر الطلابية واستثمارها بما يدعم متنافسية دولة الإمارات وتطورها في مختلف المجالات، ويسهم في تعزيز ريادتها في القطاعات الحيوية التي تخدم تقدم الوطن وبناء نهضته. جاء ذلك خلال زيارة سموه لجامعة الفجيرة مطلعا على المشاريع البحثية للطلبة من مخرجات المؤتمر العلمي الطلابي السنوي الثاني للجامعة. ونوه سموه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمنظومة التعليمية في الإمارة ودورها في تأهيل كوادر طلابية يقوم أساس معرفتها على أدوات البحث والتحليل والتطبيق بما يسهم في دفع مسيرة النمو الاقتصادي والمستدام للدولة وخدمة التحولات الاستراتيجية في إمارة الفجيرة. واطلع سموه لعهد الفجيرة خلال الزيارة على مشاريع البحث والتخرج لنخبة من طلاب البكالوريوس والماجستير والتي تمثل أفضل المخرجات الأكاديمية على مستوى كليات الجامعة وتجسد تكاملها المعرفي عبر مختلف التخصصات. واستعرض الطلبة مشاريعهم في مجال ابتكار مهارات المستقبل وتقديم حلول مبتكرة لتحديات واقعية مرتبطة باحتياجات القطاعات المختلفة ومتوافقة مع الأولويات الوطنية ومتطلبات مهارات المستقبل بما يعكس مستوى التأهيل الأكاديمي والمهاري الذي يحظى به طلبة الجامعة. وتعكس هذه المبادرة التوجه الاستراتيجي للجامعة نحو تعزيز ثقافة البحث العلمي لدى طلبة البكالوريوس والماجستير وإعداد خريجين متمكنين من مهارات التفكير النقدي والتحليل العلمي، إلى جانب توظيف البحث التطبيقي لخدمة المجتمع والقطاعات المختلفة عبر الإسهام في دعم توجه دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة. رافق سموه سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سموه ولي عهد الفجيرة وسعادة الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة.
1: بتوقيت الفجيرة.
0: تكرم سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري والأمين العام لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي خريجي الدفعة الأولى للدبلوم التنفيذي المقيم منظومة الفجيرة للتميز الحكومي. وقد نفذ البرنامج ضمن شراكة استراتيجية مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي وبالتعاون مع جامعة الفجيرة، وذلك في إطار توجه البرنامج نحو بناء منظومة وطنية متخصصة في التقييم المؤسسي وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في تطبيق وتقييم منظومات التميز بما يواكب توجهات دولة الإمارات في الاستثمار في رأس المال البشري الحكومي وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لقيادة مستقبل العمل الحكومي. وأكد سعادة محمد سعيد الضرحاني مدير الديوان الأميري والأمين العام لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي أن البرنامج بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة يعكس توجه إمارة الفجيرة نحو الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء منظومة مستدامة للتميز الحكومي من خلال إعداد كوادر متخصصة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لدعم تطوير المؤسسي وقيادة عمليات التقييم.

0: وفق أفضل الممارسات العالمية. وأشار سعادته إلى أن البرنامج يمثل إحدى المبادرات النوعية الداعمة لاستدامة منظومة الفجيرة للتميز الحكومي، بما يسهم في تعزيز جاهزية الجهات الحكومية للمستقبل وترسيخ ثقافة التميز والتحسين المستمر في بيئة العمل الحكومي. كما التقى سعادته على هامش الحفل موظفي برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، حيث اطلع على عدد من المبادرات والمشاريع التي يعمل عليها فريق البرنامج، مشيدا بجهودهم ودورهم في دعم مسيرة التميز الحكومي بالإمارة.
1: بتوقيت الفجيرة،
0: أعلن برنامج الفجيرة للتميز الحكومي عن توجهه لتحويل 70% من عملياته التشغيلية إلى أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وذلك قبل نهاية العام 2026 في خطوة نوعية تعكس التزام إمارة الفجيرة بتبني أحدث التوجهات العالمية في العمل الحكومي وتعزيز جاهزية منظومة العمل المؤسسي لمتطلبات المستقبل. نظم مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة مجتمعية بعنوان سرطان الثدي خطوة نحو الوقاية والأمل، وذلك في مجلس العكامية ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الوعي الصحي وترسيخ مفاهيم الوقاية في المجتمع. وتناولت الجلسة التي قدمتها الدكتورة أسماء اليماحي استشارية الأشعة والتصوير التداخلي للثدي والمتخصصة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، أهمية رفع مستوى الوعي الصحي حول المرض وتمكين الأفراد بالمعرفة والسلوكيات الصحية التي تسهم في الوقاية وتعزيز فرص الكشف المبكر.
1: بتوقيت الفجيرة،
0: اختتمت حكومة الفجيرة مشاركتها في صنعاء في الإمارات 2026 من خلال منصة موحدة ضمت 5 جهات حكومية تشمل بلدية الفجيرة ودائرة الصناعة والاقتصاد وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إلى جانب أكثر من 23 مصنعا وشركة من القطاع الخاص. واستعرضت الجهات المشاركة ضمن المنصة مجموعة من المبادرات والمشاريع والفرص الاستثمارية التي تعكس التكامل بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في دعم النمو الصناعي المستدام. وفي هذا الإطار استعرضت بلدية الفجيرة مجموعة من المشاريع، من بينها مشروع نظام رخصتي كأحد أبرز خدماتها الرقمية الداعمة لقطاع الأعمال. حول هذا النظام تحدثنا فاطمة الشراري مدير إدارة التراخيص التجارية في بلدية الفجيرة.
2: اليوم احنا نستعرض نظام رخصتي، وهو عبارة عن منصة اقتصادية رقمية متكاملة لإجراءات الرخص التجارية بهدف التسهيل على المستثمرين ودعم الاقتصاد في الإمارة. المتعامل بإمكانه إصدار رخصته التجارية من خلال نظام رخصتي ومن خلال منصة واحدة، بحيث أنه يكون أسهل عليه، ويتم من خلال هذا النظام توثيق عقد التأسيس وأخذ الموافقات من الجهات الخارجية الأخرى. وطبعا بمناسبة المعرض أطلقنا سجل البيانات الصناعية ضمن نظام رخصتي، وتم طبعا تطويره بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

0: موثوقية بما يعزز دعم القطاع الصناعي واتخاذ القرار في الإمارة.
1: من جانبه أكد سعادة محمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد أن مشاركة الدائرة في أصنع في الإمارات تأتي ترجمة لتوجهات الدولة في تعزيز القطاع الصناعي ودعم القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن المعرض يمثل منصة وطنية لإبراز الصناعات المحلية وتعزيز تنافسيتها إقليميا وعالميا. التقينا سعادة محمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد متحدثا عن المشاركة في المعرض وأهميتها.
2: هذا المعرض منصة تجمع للشركات الصناعية والمؤسسات الإنتاجية للترويج لأصنع في الإمارات من منتجات صناعية محلية متوفرة في إمارة الفجيرة. طبعا إمارة الفجيرة لديها مخزون زاخر من المواد الأولية والثروات الطبيعية اللي ممكن اعتمد عليها كثير من منتجات المواد البناء والمنتجات الأخرى لتخدم الأمن الغذائي بالإضافة إلى صناعة وسلاسل الإمداد. السنة هذه يعني جمعنا كل المؤسسات والهيئات الحكومية التي يعني تخدم مجال الصناعة، بالإضافة طبعا إلى وجود شركات صناعية متنوعة ومختلفة الحقيقة. وهذا المعرض السنة هذه أقيم في ظل ظروف استثنائية تمر بها دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج، لكن هذا ما منع أنه من إقامة المعرض حتى في ظل هذه الظروف، وهناك إقبال شديد من الشركات والمؤسسات الصناعية في الدولة. هناك أكثر من 1300 شركة إماراتية مصنعة ومنتجة، هناك أيضا إقبال كبير من المهتمين ورجال الأعمال والجمهور للاطلاع على مختلف المنتجات الوطنية. دولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر المصدرين على مستوى الوطن العربي، وأيضا ضمن العشرة الأوائل في مجال التصدير على مستوى العالم بقيمة قريبة من 600 مليار دولار، الأولى على مستوى الدول العربية وضمن العشرة الأوائل على مستوى العالم.
1: سعادة شريف حبيب العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة أكد أن المشاركة في أصنع في الإمارات تمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات واستكشاف فرص استثمارية جديدة. وفي ذلك قال شريف العوضي:
3: تواجدنا اليوم طبعا له أكثر من دلالة وأكثر من هدف، اطلاع على أفضل الممارسات، اطلاع على أغلبية الصناعات الموجودة، لأن ما زالت صناعاتها تحتاج أن تتداول بين المجتمع لحيث يكون مع في معرفة أكثر. صناعات ثقيلة مختلفة، صناعات مشرفة، صناعات استراتيجية تقوم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، مجموعة كبيرة من الصف الثاني والأول من موظفي حكومة الفجيرة موجودين هنا في قطاعات مختلفة لاكتساب الخبرة والتعامل مع الجمهور. احنا طبعا ملتزمون بهذا المعرض نظرا لما نراه من تطور ومن مبادرات إيجابية تقدمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المقدمة، مدعومة بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء من دعم المحتوى الوطني أو إنشاء المشاريع الصغيرة ودعمها، تقديم خدمات مالية وتسهيلات تمويلية من خلال بنوك مختصة ومنها بنك الإمارات للتنمية. طبعا الأرقام بدأت تزيد، الحجم الصادرات زاد أكثر من 70% من السنة الماضية للمنتج الوطني، وأعتقد هناك نتائج ومؤشرات تدل على أن الوزارة والمسؤولين على نهج سليم.
1: كما التقينا سعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة الموارد الطبيعية، الذي أكد أن إمارة الفجيرة أصبحت وجهة صناعية واعدة ورائدة بفضل توجيهات صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. والحديث لسعادة المهندس علي قاسم:
4: تأتي مشاركة جهات الحكومية ضمن منصة حكومة الفجيرة في هذا الحدث الوطني تماشيا مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة وولي عهده سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي في دعم القطاع الصناعي وتمكينه وتعزيز مكانة الإمارة كمركز صناعي واستثماري متقدم يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. استعرض من جانبنا مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عينات من الموارد الطبيعية والتعديني لتزخر بها إمارة الفجيرة، إلى جانب طرح فرص الاستثمار التعديني الواعد، ونستعرض أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بجيولوجية إمارة بما يسهم في دعم اتخاذ القرار الاستثماري وكذلك تعزيز سلاسل القيمة المضافة في القطاع

0: تعديني. هذه المشاركة بتجسد إن شاء الله رؤية متكاملة تركز على توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يدعم استدامة النمو الصناعي في إطار توجه وطني يعزز مكانة الدولة على خارطة الصناعة العالمية.
1: وتشارك غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ضمن المنصة في دعم وتمكين القطاع الخاص من خلال تعزيز التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية المتاحة. حول مشاركة الغرفة تحدثت الشيخ خليفة من إدارة الاستراتيجية والمستقبل في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.
2: نحن متواجدين في معرض أصنع في الإمارات، نعرض في منصة الفجيرة الاستثمار. المنصة هذه هي عبارة عن منصة رقمية أطلقتها غرفة تجارة وصناعة الفجيرة. الهدف أننا نحن نجمع جميع الجهات الحكومية الداعمة لقطاع الأعمال في مكان واحد عسى بنسهل رحلة المستثمر، أيضا تضم الفرص الاستثمارية داخل وخارج الإمارة، بلس تضم شخصية افتراضية أطلقنا عليه اسم نفاع. نفاع هو يجيب على جميع الاستفسارات المستثمرين في كيفية إنشاء الرخص التجارية عندنا في الإمارة.
1: قام سعادة ناصر اللماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بزيارة تصنع في الإمارات شملت منصتي وزارة الثقافة وحكومة الفجيرة وعدد من المنصات المشاركة. واطلع سعادته في منصة حكومة الفجيرة على أحدث التقنيات والمنتجات المعروضة والمبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز تنافسية المنتج الوطني، مستمعا إلى شرح من المسؤولين عن أهم المشاريع الصناعية في الإمارة. وفي منصة وزارة الثقافة وقف سعادته على مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة أبرزها العروض الحية للحرفيين التي تقدم تجربة مباشرة لممارسة عدد من الحرف التقليدية. عقب الزيارة التقينا سعادة ناصر اللماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام متحدثا عن زيارته لأصنع في الإمارات.
3: سعدنا طبعا اليوم بزيارتنا أصنع في الإمارات، هذا المعلم التظاهر الكبير الاقتصادي اللي يؤكد على قدرة ومكانة وتطور دولة الإمارات وسعيها دائما نحو الصناعة المحلية، وهي طريق أنهجته دولة الإمارات وقيادة منذ فترة. وأعتقد في الأعوام القادمة بنلاقي أيضا صناعات أخرى مختلفة، ليست الصناعات البسيطة والمتوسطة بل هي الصناعات أيضا الثقيلة. اليوم أيضا ردت كذا جناح، من ضمنهم طبعا جناح وزارة الثقافة اللي وجدنا فيها أيضا الصناعة الثقافية والإبداعية اللي تحفظ التراث ويحفظ الموروث الثقافي والأدبي ونقله للأجيال القادمة بطريقة سلسة وبطريقة أيضا تشوق الشباب وتشوق الجيل القادم أنه يطلع على تاريخه وعاداته ويطلع على الحرف التقليدية اللي مارسوها أبائنا وأجدادنا في السابق، ولازلنا دولة الإمارات متمسكة أو تحافظ على هذه الحرف من خلال طبعا كثير من التطبيقات ومن خلال كثير من المعارض والمؤتمرات. معرض الثقافة صراحة فعلا هو مدرسة اليوم نجد فيها كثير من الطلاب والطالبات.

0: سعادة جمعة بن ثالث رئيس جمعية الإمارات للغوص تحدث عن هذه الاتفاقية مشيرا إلى دور الجمعية في وضع الأطر التنظيمية والمعايير المهنية وترخيص مراكز تدريب الغوص بما يضمن سلامة الغواصين وجودة الممارسات في هذا القطاع. وأضاف جمعة بن ثالث قائلا:
1: طبعا هذه اتفاقية سلامة أو النشاط الغوص اللي موجود في إمارة الفجيرة طبعا التقني والإداري، هذه هي تقريبا خلاصة الاتفاقية مع الأخوة في نادي الفجيرة للرياضات البحرية، كيف تصير عملية التنظيم، كيف تصير عملية الإشراف على جميع المراكز الموجودة في إمارة الفجيرة. طبعا الأهمية هي بالدرجة الأولى هي السلامة أو النظام، نظام عملية رياضة الغوص أو نشر هذه الرياضة أو المحافظة عليها، ففيها قوانين وفيها لوائح وفيها أشياء كثيرة تحد من رياضة الغوص العشوائية. نحن اليوم قايمين بعملية ننظم هذه العملية. طبعا كل مراكز الغوص اليوم في الدولة تحت مظلة

0: في توقيع اتفاقية رسمية بيننا وبين الأخوة في جمعية الإمارات القوس. ولا يخفى عليكم أن الجمعية تقوم بتأهيل مدربين. طبعا المدربين يعني نقول ليس تدريب، إنما نعرف مستواهم. هناك طبعا في أنظمة وقوانين والأمن والسلامة وإجراءات كثيرة تختص في الغوص، احنا نستعين فيهم في جمعية إمارة الغوص. وهناك في قسم التفتيش في الجمعية تقوم بالمرور على مراكز الغوص الفجيرة والمناطق التابعة للفجيرة لمعرفة التزامها التام بالقوانين والأنظمة وإجراءات الأمن والسلامة. احنا نشكرهم كل الشكر على هذا التعاون القائم منذ قديم الزمان، ولكن اليوم احنا عملنا مثل ما قلت لكم رسميا معاهم. فبإذن الله يكون تعاوننا معهم في أمور كثيرة، في البيئة، في نظافة الشواطئ، في نظافة المواني، في كذلك معرفة إمكانيات المدربين. وإن شاء الله تعالى احنا نضيف هذه الخدمة في تدريب الناشئين لدينا في نادي الفجيرة الدولية البحرية في الأكاديمية.
1: بدوره تحدث سعادة محمد فرج جابر عضو مجلس إدارة الجمعية والمفتش العام عن أن دور جمعية الإمارات للغوص يشكل ركيزة أساسية في ضمان الالتزام بمعايير الأمن والسلامة في قطاع الغوص، مؤكدا ضرورة التزام مراكز الغوص بالقوانين واللوائح المعتمدة. وقال سعادة محمد فرج جابر:
2: جمعية الإمارات تقوم بس في مسابقة واحدة، هي مسابقة تصوير تحت الماء، لأنها هي المسابقة الوحيدة الآمنة اللي فيها تصوير ونعملها سنويا. أما مسابقات غوص ثانية ما أعتقد أن نقدر نسوي أي مسابقة، لأن رياضة الغوص تختلف عن الرياضات الثانية اختلاف كلي، لأن فيها مخاطر وفيها أنظمة اللي هي تقيد بالوقت تحت الماء وتقيد بالعمق وتقيد بكمية الهواء والأشياء هذه كلها. فهي مسابقة تعتبر يعني رياضة محدودية المسابقات. أما بالنسبة للشراكة اللي بيننا وبين النادي البحري فهو تنظيم رياضة الغوص بإمارة الفجيرة، تسجيل المراكز وتفتيش على المراكز، تأكد أن المدربين كلهم أكتف ونشطين اللي أصلا مرخصة، وتأكد من التأمين المراكز على الغوص نفسه بإضافة لسلامة القوارب الغوص، بإضافة للمخالفات. المخالفات نحن نشوف المخالفة ونحولها للجهة المعنية اللي هي نادي البحري، وهم يأخذون إجراءات السلامة فيها والإجراءات القانونية اللي مطلوبة منهم.
3: بتوقيت الفجيرة،
1: وقع نادي الفجيرة للفنون القتالية مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لحماية الطفل، وذلك في مقر النادي بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات حماية الطفل ونشر الوعي المجتمعي وتطوير مبادرات وبرامج توعوية تسهم في دعم البيئة الآمنة للأطفال، إلى جانب تعزيز الشراكة المجتمعية وتبادل الخبرات بما يخدم الأهداف الإنسانية والاجتماعية المشتركة. فيصل محمد الشمري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل يتحدث عن توقيع الاتفاقية:
4: وجودنا اليوم في إمارة الفجيرة لتوقيع مذكرة تفاهم لحماية حقوق الطفل في البيئة الرياضية مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، اعتبرها حجر زاوية ونقلة نوعية في تطوير وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات حماية الطفل. القطاع الرياضي أحد أهم محاور حماية الطفل 16، وهي محاور مركبة مبنية على دراسات علمية وأفضل الممارسات الدولية. التعاون في مجالات حماية الطفل وبناء منظومة متكاملة للوقاية من الإساءة والاعتداء والإهمال أو التنمر ضد الأطفال تتطلب عمل مؤسسي مشترك وتطوير منظومة بيئية من التعاون والشراكة. هذه الجهود المباركة بإذن الله ستسهم في تعزيز جودة حياة ورفاه الطفل، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والدولة. وعناياتنا تنصب على الطفل اللي هو يعتبر ثروة اليوم وعماد مستقبل الوطن. أبنائنا اليوم وبناتنا هم حجر الزاوية في استثمارنا واستثمار قيادتنا الرشيدة، وجهودنا المشتركة إن شاء الله ستحقق الأهداف النبيلة المرجوة.
1: كما تحدث أيضا نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية عن أهمية توقيع الاتفاقية:
5: اليوم تم توقيع اتفاقية بين نادي الفجيرة للفنون القتالية وجمعية الإمارات لحماية الطفل. هاي اتفاقية مهمة لخلق بيئة آمنة للمنتسبين لنادي الفجيرة للفنون القتالية. لازم دائما يكون في سياسات تحكم تواجد الأطفال داخل النادي وتعاملهم مع بعض. دائما للرياضيين لازم ينشأوا في بيئة آمنة وصحية لتحقيق الإنجازات الرياضية، وأيضا أولياء الأمور يطمنوا أن أولادهم موجودين ضمن أيدي آمنة داخل النادي ضمن سياسات محوكمة من جمعية الإمارات لحقوق الطفل اللي لها نشاط واسع.

0: داخل دولة الإمارات، وأيضا الاطلاع على أفضل الممارسات في شؤون حماية الطفل سواء داخل الإمارات أو خارجها. نتمنى إن شاء الله في الأيام القادمة يكون في فعالية لهذه الاتفاقية في رسم هذه السياسات في كل مكان، سواء داخل النادي سواء في سفر الفرق الرياضية في خارج الدولة، تكون في سياسات تحكم الجميع حتى نخلق هذه البيئة الآمنة للرياضيين.
1: بتوقيت الفجيرة
2: اختتمت بنادي الفجيرة للرماية بطولة الفجيرة الثالثة لرماية المسدس 9 ملم بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإماراتي بناء الأجسام والقوة البدنية، حيث قام سموه بتكريم الفائزين في البطولة والتي كانت لفئتين الرجال والنساء من مواطني الدولة من 17 سنة فما فوق. المزيد من التفاصيل حول ختام البطولة في حديث سالم السلامي مدير نادي الفجيرة للرماية.
3: اختتمت بطولة الفجيرة الثالثة للرماية المسدس 9 ملي والتي أقيمت في نادي الفجيرة للرماية، وتم تكريم الفائزين بالبطولة والتي كانت للفئتين الرجال والنساء من مواطني الدولة من 17 عام فما فوق في الفترة من 1/4/2026 ولغاية 3/5/2026، وتضمنت مرحلتين، مرحلة التصفيات الأولية والتصفيات النهائية. شارك فيها عدد 88 متسابق ومتسابقة من كلا الفئتين، تأهل منهم 65 للتصفيات النهائية، تم تكريم الخمسة الأوائل من كل فئة. حصل الفائز بالمركز الأول من فئة الرجال عبد الله صالح عبد الله حسن المنهالي على العلامة 92.8، فيما حصلت الفائزة بالمركز الأول من فئة النساء خولة محمد عبد الرحمن أحمد آل علي على العلامة 89.6. وصادف تكريم الفائزين في نادي الفجيرة هذا اليوم المميز والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى 50 اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، وسط مشاعر الفخر والاعتزاز بما سطرته من بطولات وإنجازات على مدى 5 عقود أثبتت من خلالها أن الحصن الحصين والسيف الصارم في الدفاع عن سيادة الوطن.
2: نختتم هذه الحلقة سيداتي وسادتي بحوار مع سعادة جمعة بن ثالث رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للغوص.
4: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى هذا الحوار ضمن برنامج بتوقيت الفجيرة، هذه المرة نحن في جمعية الإمارات للغوص، هذه الجمعية التي تقوم بدور واسع وشاسع في عملية الغوص في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتساهم مساهمة فاعلة جدا في حماية البيئة البحرية بالدولة. يسر جدا أن نلتقي بسعادة جمعة بن ثالث رئيس مجلس إدارة

0: جمعية الإمارات للغوص وأبرز أهدافها منذ التأسيس؟
1: طبعا بداية شكرا لك على هذا اللقاء. طبعا نحن عندنا عدة أهداف في جمعية الإمارات للغوص. يعني لو نتكلم بالعام عن جمعية الإمارات للغوص، جمعية ذات نفع عام ومجلس إدارة متطوع في هذه الجمعية، ونحن ندير أمور رياضة الغوص أو تنظيم هذه الرياضة والحفاظ عليها. طبعا إلا كذا قسم في هذه الجمعية، عندنا تراث وعندنا الغوص وعندنا بيئة. طبعا الغوص الرياضة تكون تحت مهنة الغوص، وعندنا البيئة أي شيء يخص في البيئة، إن كان حملات تنظيف أو كانت الإشراف على أماكن التلوث في البحر. طبعا نوفر غواصين بالتعاون مع كذا جهة على أساس أن نقوم بعملية التنظيف. طبعا نحن من خلال 5 سنوات الأخيرة مركزين على الأطفال أو طلاب المدارس، كيف نعلمهم أو كيف نحببهم في عملية الحفاظ على البيئة، الحفاظ على الشواطئ، الحفاظ على البحر. هذه من ضمن أهداف جمعية الإمارات للغوص. طبعا نشرف على كل مراكز الغوص الموجودة في دولة الإمارات من ناحية تقنية ومن ناحية المعدات الموجودة عندهم في مراكز الغوص.
0: ما هو الدور الذي تلعبه الجمعية في الحفاظ على التراث البحري في الدولة؟
1: نحن في جمعية الإمارات للغوص طبعا عندنا القسم هذا يشارك في كثير من المشاركات في المعارض، نشر التراث اللي هو الغوص القديم. نتكلم عن الغوص، نتكلم عن اللولو، عن فترات الغوص، عن أيامه، المشاكل اللي كانت تصير، عن أدواته، عرض اللولو الطبيعي، عرض اللولو الزراعي، وعرض كثير من الصور. عمل كتب، عندنا عدة إصدارات للغوص القديم، يتكلم عن مهنة الغوص، عن رحلة الغوص، عن فتراته، أيامه، كيف بدأ انكسار الغوص وشو المشاكل اللي كانوا يعانون منها الغواصين في هذاك الزمان. طبعا هذه الكتب توزع على كثير من الجهات الرسمية الموجودة عندنا في دولة الإمارات، ومثل ما نقول أن نحن ننشر التراث هذا أو نشر هذه الثقافة من خلال كثير من المؤسسات والمؤسسات المجتمعية، على أساس أن ننشر شو كان ماضينا وشو كانت تجارتنا وما هو الدور الاقتصادي اللي كانت تلعبه دولة الإمارات في هذاك الفترة.
0: طيب إذا تحدثنا عن أهم المبادرات والبرامج التي نفذتها الجمعية خلال الفترة الماضية، ونحن حقيقة نعلم أنه الجمعية لها مساهمات فاعلة جدا جدا في حماية البيئة البحرية وأيضا نشر ثقافة الغوص بين أفراد المجتمع.
1: نحن حاليا طبعا عندنا فريق عمل يقوم بتدريب مثلا على زراعة المرجان في الساحل الشرقي وفي بعض الإمارات، وهذه عملية ليست ببسيطة، عملية طبعا مكلفة، لكن نحن هذا من باب التطوع نقوم بعملية زراعة المرجان، وحاليا الدولة تحتاج هذه الزراعة، لأن المرجان هو يعني البنية الأساسية في تكاثر كثير من الأحياء المائية. وزرعنا في الفجيرة وزرعنا في خورفكان، وحاليا نحن بعد إن شاء الله بنطلع إلى الإمارات الأخرى، وهذا من أهم المشاريع اللي نحن مركزين عليه حاليا في جمعية الإمارات للغوص. طبعا عندنا حتى عملية تدريب، مش أي شخصي يقدر يزرع مرجان، لا، العملية تمر بعدة مراحل على أساس أن يتأهل هذا الشخص في عملية الحفاظ على البيئة وعلى زراعة المرجان. وعندنا ما شاء الله مجموعة بدأوا يدرسون العملية هذه، ونتمنى إن شاء الله التوفيق.
0: وقعتم مذكرة تفاهم مع نادي الفجيرة البحري، لعل هذه المذكرة لها الكثير من الأهداف، إذا تحدث عن أبرز أهداف هذه المذكرة التي تم توقيعها مع النادي، وما المجالات التي إن شاء الله ستشملها الشراكة من تدريب وفعاليات وتوعية وحماية بيئة؟
1: طبعا هذه المذكرة اللي نحن وقعناها اليوم مع الأخوة في نادي الفجيرة للرضات البحرية، طبعا من أهم النقاط اللي في هذه المذكرة طبعا كيف تصير عملية التنظيم، كيف تصير عملية تنظيم الغوص تحت الماي. طبعا هناك العملية هذه ليست بسهلة، عندنا نحن من ضمنها كيف يبدون الأخوة في استخراج الرخص، في كيف يحصلون على الموافقات،
2: طبعا نحن اليوم في جمعية الإمارات للغوص ما نقدر أن

0: مثلا ما نقدر نعطي أي جهة رخصة إلا بموافقة أن تجينا رسالة رسمية من مثل نادي دبي، مثل نادي دبي، مثل نادي الفجيرة للرياضات البحرية، على أساس أن تكون هناك موافقة. طبعا أن هناك فريق فني يشرف على المعدات ويشرف على الأجهزة ويشرف على المدربين. اليوم نحن ما نقدر نجيب مدرب من خارج البلاد أو فريلانس هذا يشتغل على أساس أنه يبدأ يشتغل، لا، لازم يكون هذا مسجل فيها هذا المركز، المعدات سليمة، الأكسجين سليم، عندنا فريق فني يشرف على هذه العملية. وهذه من ضمن الأهداف اللي نحن وقعناها في النقاط اللي في موجودة في المذكرة هاي، أن كيف تصير عملية الغطس مرتبة ومنظمة.
1: هل هناك برامج أو فعاليات مشتركة إن شاء الله سيتم إطلاقها قريبا بينكم وبين النادي البحري؟
0: إن شاء الله نتمنى إن شاء الله أن هناك بيكون معرض سنوي للصور، طبعا بيكون تحت مظلة جمعية الإمارات للغوص وتحت نادي الفجيرة للرياضات البحرية، نشوف أكبر كم من المصورين اللي بيشاركون إن شاء الله من خلال هذه الفعالية، هذا بعد التنسيق مع الأخوة في النادي.
1: طيب كيف يمكن لهذه الشراكة أن تسهم في حماية البيئة البحرية وخاصة الشعاب المرجانية، وما هو دور المجتمع المحلي في نجاح مثل هذه المبادرات؟
0: هذه طبعا نحن كجمعية إمارات الغوص دائما نحذر الغواصين ما يتقربون من الشعاب المرجانية، أو أي غطاس بينزل لازم يحاسب ما يضرب يعني ما يلمس هذه المرجان، لأن المرجان نموه البوصة تقريبا سنة مدته. فنحن دائم نوصي ودائم ننشر ودائم نبعث هذه الرسائل إن كانت مسموعة أو كانت مقرية، على أساس أنها كل غطاس ما يتقرب للشعاب المرجانية، لأن الشعاب المرجانية طبعا هذا من أهم الركائز أو من أهم يعني المقومات للحياة البحرية. فهذه الرسائل اللي نحن نبعثها أو نوصلها اليوم للغطاسين، أو حتى عن طريق إن كانت النوادي أو كانت الجهات الأخرى، أنهم يستمعون لهذه التوجيهات على أساس أنهم ما تصير عملية تكسير أو تصير عملية خراب في المرجان.
1: هل لديكم شراكات سابقة أثمرت عن نتائج ملموسة يمكن بناء عليها على هذه في هذه الاتفاقية، وما هي علاقة جمعية الغوص بالمراكز، مراكز الغوص المختلفة؟
0: طبعا مراكز الغوص كلها تحت مظلة جمعية الإمارات الغوص، ومثل ما تفضلت وكلمت سابقا أنها تكون العملية مرتبة. اليوم أنا ما أقدر أفتح مركز غوص مثلا عشوائي أجيب طلاب تصير عملية تجارية، لازم تكون العملية مرتبة. هذا مثل ما تفضلت وقلت لك أن المركز الغوص هذا لازم يكون عنده معدات سليمة، أدوات سليمة، الأكسجين سليم، هذا من أهم الشروط اللي نحن اليوم قاعدين نعملها. سلامة الغطاسين أهم شيء، سلامة الغطاسين أو عندهم قايد يعرف كيف يطلع هذه الغطاسين وكيف ينزلهم.
1: ساعتك

0: كانت الإمارات كمركز إقليمي لرياضة ولرياضات وأنشطة الغوص.
1: نحن حتى على المستوى العالمي عندنا أعضاء خارج وعندنا منظمات حتى خارج الدولة تتعاون معنا حتى في في في في في الصور أو في المعلومات. دائم نحن نتواصل مع هذه الجهات، وحتى لو تصير حادثة خارج دولة الإمارات يوافونا بالأسباب، شو الأسباب للغطاس هذا توفى أو أن صارت عنده مشكلة، على أساس أن احنا نتفاداها في المستقبل القريب، على أساس أن ما نقع في نفس الخطأ. أعضاءنا اليوم نحن على مستوى العالم، ليس على مستوى دولة الإمارات، حتى على مستوى العالم يوافونا بأشياء كثيرة من خلال التواصل معهم. طبعا عندنا تواصل كثير حتى مع الجهات الرسمية اليوم في دولة الإمارات، إن كانت بلديات ولا إن كانت دوائر محلية، وكل هذا في موضوع نشر رياضة الغوص أو نشر البيئة أو المحافظة عليها.
0: السؤال الأخير، يعني ما هي الرسالة التي تودون توجيهها للمهتمين بالغوص والبيئة البحرية في دولة الإمارات؟
1: طبعا نحن الرسالة اللي نبغي نوصلها، ودايم يعني دايم نتكلم عنها أو دايم نثني ونكرر الكلام عليها، السلامة، سلامة الغطاسين وسلامة كل المرتادين الأشخاص اللي بينزلون تحت الماء. يعني واحد لابس اللي لبس غوص وأكسجين لازم يكون يحافظ على روحه، يحافظ على الناس اللي موجودين عنده. فهدفنا نحن في كمجلس إدارة في جمعية الإمارات الغوص نبغي نحافظ على الناس وانتشار هذه الرياضة على أساس أن ما تكون فيها مخاطر.
0: نعم، حقيقة نحن سعداء جدا بهذا اللقاء، وأعتقد أنه يعني جمعية الإمارات للغوص لها كثير كما ذكرنا من الأهداف، ولها كثير من المعاني والمغازي. دائما ما تحاول هذه الجمعية أن تلعب دور كبير جدا في حماية البيئة البحرية والمحافظة على التراث. نشكر سعادة جمعة بن ثالث رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للغوص، والذي تحدث لنا عن دور الجمعية وأهمية مذكرة التفاهم مع نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية. نتمنى لكم التوفيق والسداد، ونلتقي بك في مرات قادمة إن شاء الله.
1: شكرا طبعا لإذاعة الفجيرة 92.6، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. جزاكم الله خير ومشكورين.
0: إلى هنا سيداتي وسادتي، نصل بكم إلى اختتام هذه الجولة من برنامج بتوقيت الفجيرة. لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. حتى ذلك الحين لكم من التحية أنا عثمان شلكاوي، وتحيات زميلي أنس العقرباوي في التنفيذ والإخراج.
2: بتوقيت الفجيرة. الفجيرة FM 92.6.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: الفجيرة اف ام 92.6. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارجت دستروي.
3: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
4: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
5: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
6: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: تحكي قصتهم.
1: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي يعني من شاب لبنت.
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
2: أقول لك يا أستاذ نزار أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي.
0: وتزيدنا حنينا.
3: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام. نوستالجيا مع أنس.
0: كيفك قال عم بيقولوا صار عندك أولاد؟ أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد. سنوات طويلة من الإبداع الفني الذي قدمته جارة القمر لعشاقها. ألحان وكلمات آل الرحباني كانت تسرق اهتمام عشاق الرائعة فيروز، وكان أحداها الأغنية التي صارت واحدة من أهم ما تغنت به فيروز على مدار مسيرتها الغنائية، وأهم ما لحن وكتب الموسيقار زياد الرحباني، وهي أغنية كيفك أنت. لما لها من أحساس مس قلب كل عاشق ذاق طعم الفراق. تحكي الكلمات قصة مؤلفها زياد الرحباني ابن الست فيروز مع والدته، بعد أن اعتقد كثر ممن سمعوها أنها تجسد حالة حبيبة تغني لحبيبها السابق وتسأله عما إذا كان تزوج بعدما هجرها. لكن للأغنية قصة أخرى كان قد كشف عنها زياد الرحباني بنفسه.
5: طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون.
6: لا خلص أنا مش كلها لأنه في إشي بعملها.

0: بنسجي
1: يلا ايه كله موجود.
2: وقال إن حكايتها ترجع إلى هجره لبنان ليتزوج بحبيبته دلى الكرم، والتي أنجب منها لاحقا نجله عاصر رحباني. قال زياد أنه سافر ليلحق بحبه، ولم يكن قد أبلغ أحدا بموعد العودة، لكن ما حدث أنه كان برفقة صديقه في لبنان الذي عاد إليه فجأة، فقابل فيروز.
3: كنت رايح أتجوز أنا، يعني سافرت لحقت دلى الكرم، أحد ورجعت أنا على الوطن، وفجأة من موجودين بمحل عند صديق اسمه جوزيف حرب من بيته، مثل أفلام السينما راكد بالزروب هذا، لبت بحدا طلعت هي جاي على البنايه،
2: والتي باغتته بسؤالها كيفك أنت، واستطردت بسؤال آخر حيث سألته عم بيقولوا صار عندك أولاد، أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد، لأنها لم تكن تعرف أنه قد عاد إلى لبنان مجدداً.
1: إيه في رفران نصه بعدين دقة. إيه طيب يلا. إيه تا تا تا. إيه مش نورمالة.
0: الفرق لأنه الكاسات أبطأ.

0: بسوان الموسيقى نعمل كده الوقت
1: وفي موسيقى وشريط الكاسات
2: وانا شفت
0: بيعطي صدى
2: كيفك انت ملان.
3: قال الرحباني أنه كتب كلمات الأغنية من وحي حديثه مع أمه وعرضها عليها. وفي كواليس الأغنية التي استمرت مرحلة التحضير لها 4 سنوات، حيث ترددت السيدة فيروز كثيراً قبل أن تغنيها، وفي يوم ذهب زياد إلى زيارتها في منزلها ومعه شريط يحمل الأغنية بصوته، وطلب منها أن تستمع لها، فقالت عندما تأتي الكهرباء.

0: لكن زياد أصر على أن تسمعها في وجوده حتى يوضح لها الكلمات، لأن صوته أحياناً يكون غير واضح، وكان يحمل معه جهاز تسجيل بالبطارية.
1: بس ليلى، إذا ما في شيء مش مفهوم لأنه بصوتي، كل مرة بتقولي لي مش عم بفهم شيء، كيف بدي أحفظه؟ يعني بتحس إنه بدي أنعب بشيء، بس إلا بدي ضل مع الشريط. قلت لي شو في، شو بتقول؟ قلت لي ما فيش كهرباء. قلت لي ما جايب أنا مكنة معي بالبطارية.
0: استمعت فيروز للأغنية وظلت صامتة.
1: حطينا كم شمعة، سمعتها بس صمت، يعني عرفت إنه عجبها شيء فيها، لأنه إذا ما عجبها دغري بتقول. إيه، قلت لي هايدي شو بدنا نعمل فيها؟ قلت لها شو بدنا نعمل؟ نغنيها إذا أمكن. قلت لي هيك بهالكلام؟ قلت لها إيه بهالكلام. شو بقول كلام؟
0: واقترح أن تعيد الاستماع لها جيدا وأن تأخذ وقتا كافيا للتفكير قبل أن تقرر. وتعجبت فيروز من الكلمات، خصوصا ملا أنت. فترك لها زياد الأغنية لتسمعها وتقرر، لكنها أخذت 4 سنوات حتى وافقت على غنائها.
2: هاي الطبقة المزبوطة.
3: كيفك؟ هلا مثل ما كنت عبول؟
2: مثل ما بس إنه افترضي رح يتغير في مقطع تاني كلام، اعتبري الكلام خالص.
3: كان الصوت غير شيء هلا بيطلعوا، هلا رح جرب.
0: وفي عام 1991 أصدرت فيروز ألبوماً غنائياً يحمل اسم الأغنية كيفك أنت، ورغم حالة الجدل التي صاحبتها خصوصاً حول عبارة ملا أنت، حققت الأغنية أعلى المبيعات عند صدورها وما زالت تتصدر القوائم الغنائية.
1: كانت السنة نفسها اللي نزلت فيها كانت الأكثر مبيعاً الأسطوانة يعني.

0: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخل شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كان عيدن.
5: مجندن وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة.
7: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
8: مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.
9: الفجيرة FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعل

نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

بنت الأحبها المشكلة ما إلها حل جني ويش قد بخراني وهو متلبسني ظل الفراغ اللي تركته بروحي ما يملي جبل

0: وبينك.
1: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: باختياراتي مدمرة حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاكد استروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: دول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسى بجدة خصصنا فقرات تهم العائلة،
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار.

0: الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
2: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
2: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
3: فجيرة FM.
1: أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.
4: سمى الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وابي.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارب دستروي.
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: كل حي في أرض أباه يزرع.
1: الفجيرة FM أول هو شرقي.

0: 92.6.
1: بيحن النغم الوتر وبيحن

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مقندغ وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين نبلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
9: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
8: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
9: وفقرة طبيب العائلة، والعقل السليم في الجسم السليم. عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
8: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
9: ونقاشات تهم العائلة.
8: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة أفهم.
10: كل المطلوب منك.
11: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة.
12: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
13: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني.
14: اختياراتي
13: وكل جديد بالفن والعالم.
15: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور.
13: وشي من كل شي.
16: انت السنة دي الحظ حيبتسمك.
13: ايه معنا رح بتغير مود.
17: كل ما حد يقولي جملة تضايقني انجح.
13: وانت عم تسمع ماجازين
9: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لـ9 المساء على الفجيرة FM.
18: فجيرة FM.
19: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المدينة.

0: 복스 오피스.
1: 이 يعرض في صالة السينما في الإمارات لهذا الأسبوع الفيلم الوثائقي بيلي آيليش Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D. يوثق الفيلم الجولة الموسيقية الرئيسية السابعة للمغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية بيلي آيليش في مدينة مانشستر، ويستعرض حفلها الموسيقي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وذلك دعماً لألبومها Hit Me Hard and Soft. فيلم من بطولة بيلي آيليش، جيمس كاميرون، فينياس أوكونيل.
2: We're always looking forward to the next thing. We're never thinking about what's happening right now. And this is happening right now. We are never gonna be in this moment ever again. So why don't we be in the moment, yeah?
3: One more. There's two more shows. This is one.
4: You want to know what makes a hero? It's not destiny.
1: وإلى فيلم الأكشن Mortal Kombat 2 من

إنتاج نيو لاين سينما يعود الجزء الأحدث من سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة مورتال كومبات في أجواء مليئة بالإثارة والوحشية. هذه المرة ينضم النجم المحبوب جوني كيج إلى أبطال الجماهير في مواجهة ملحمية، حيث يتصارعون في معركة دموية بلا قيود بهدف إسقاط حكم شاو كان الظلامي. مدة عرض الفيلم 115 دقيقة، من بطولة كارل أوربن، أدالين رادولف، وجيسيكا ماكنامي.

0: وإلى فيلم الرعب هوكم. يحكي العمل قصة الروائي أوم باومان الذي يلجأ إلى نزل معزول لتأبين ذكرى والديه، فيجد نفسه مأخوذا بحكايات ساحرة ومع رؤى مقلقة واختفاء صادم، يجبر على مواجهة زوايا مظلمة من ماضيه. فيلم من بطولة آدم سكوت، ديفيد ويلمات، أوستن أميليو، فلورانس أرداش، وبيتر كونان.
1: Books office. If there's one secret to happiness in my life, it's taking care of the kindest creatures on earth. Sheep. I want you to meet my flock.
0: وإلى فيلم الغموض The Sheep Detectives. فيلم من بطولة مولي جوردن، برايان كرانستون، نيكولاس جالدزين، إما تومسون، وهيو جاكمان، حيث يقرأ راعي غنم بصوت عال كل يوم لغز جريمة قتل، متظاهراً بأن خرافه تفهمه، وتحدث المفاجأة حيث يعثر عليه ميتاً، فتدرك الخراف أن

0: We need to look for clues.
1: Stand back.
2: I am, after all, a sheep detective.
3: Who killed George? What are they hiding?
0: What if I can't solve it?
4: I've read you dozens of these stories. They follow very simple rules.
5: Look, a clue.
6: Every time something happens with this case,
1: that's my hat.
6: There they are.
1: A clue.
7: Thank you all.
0: Sheep can do things. In fact, we can do anything.
8: I want to bash it.
9: I want to bash it so bad.
10: What's with them?
1: Guys, I may be inside a clue. Ow!
11: It's so beautiful.
12: وإلى فيلم الرعب دولي. مدة عرض الفيلم 82 دقيقة من بطولة فابيان تشيريس، روز تيلر، ماكالينا سكورزيلي، كيت كاب وشون ويليام سكوت، حيث تختطف فتاة شابة تدعى مايسي على يد كائن وحشي يصر على تربيتها كطفلته الخاصة، وسرعان ما يطلق العنان لسلسلة من الفوضى والأحداث الدموية العنيفة.
13: Mother.
14: What did you do to me?
13: Knows.
14: We gotta go.
13: Best. Dolly. This film is not yet rated.
15: Looked like you wanted to take a swing at me over that flap check. Isn't that how you got bounced out of the Air Force?
16: That senior officer had it coming. You're annoying.
12: وإلى فيلم الأكشن ديب ووتر. مدة عرض الفيلم 110 دقائق من بطولة بن كينغسلي، إيرون إيكهارت، وأنغس سامبسون، حيث تجبر مجموعة من الركاب حول العالم وهم في طريقهم من لوس أنجلوس إلى شونغهاي للهبوط الاضطراري في أعماق المحيط ليجدوا أنفسهم في صراع للبقاء ضد سمكة القرش.
13: That is to get home to see our families. We just gotta hold on.
17: Box office.
18: என்னோட டர்ம்ஸ் ஆத்தரைஸ் பண்ண ஒரு சாஃப்ட்வேர்.
12: ونبقى في أجواء الأكشن. وإلى فيلم باتريوت. مدة عرض الفيلم 185 دقيقة من بطولة ماموتشي، موهان لال، نايان ثارا. فيلم بلغة المليالم مترجم إلى العربي والإنجليش، حيث يسعى عملاء سريون لكشف مؤامرة تجسس تتصاعد إلى حالة طوارئ أمنية وصينية، ويتسابقون مع الزمن لإيقافها قبل أن تنتصر المعارضة.
19: Periscope is an important program. Private sector like boy kanjal, ettu mungurdal misuse yan saathide ulla tool.
20: Listen, Mike. She has some sensitive information from your computer.
21: ഐക്യം പാടില്ലാത്ത ഏതാണ്ട് അവള് ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് അയച്ചെന്ന് പോലീസ്
22: പറയുന്നു.
12: وإلى فيلم الرسوم المتحركة والمغامرات جوت. مدة عرض الفيلم 95 دقيقة من بطولة جابرييل يونيون، كالب ماكليغان، وستيفن كوري، حيث يحصل ماعز صغير على فرصة العمر حينما يتلقى عرضا بالانضمام لفريق محترفين برياضة مختلطة تنتمي لكرة السلة، وسرعان ما يجد نفسه في تحدي كبير لإثبات جدارته.
23: It's just my skin.
24: Ew.

0: Uno Revés.
1: You don't belong here, goat. You're too small.
2: We're all different, but that's what makes us strong. And together, we can do something great.
3: Chilling in the penthouse.
4: Hey!
3: You guys ain't gonna believe this place. We got a TV on the toilet, even has a remote, unsanitary, but it's cool.
5: Ah, stop, stop, back toilet, back toilet.
6: You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
7: واه إلى فيلم الدراما والسيرة الذاتية مايكل. مدة عرض الفيلم 130 دقيقة من بطولة نيا لونغ، جعفر جاكسون ولاورا هارير. فيلم مايكل تصوير سينمائي لحياة وإرث أحد أكثر الفنانين تأثيراً في العالم على الإطلاق، مايكل جاكسون.
8: I knew you were different the moment you were born. You have a very special mind.
9: I believe music could change the world.
10: Spread love, joy, and peace. That is what I want the world to feel.
11: Magic. Box office.
12: Runway. It's not just a magazine. It's a global icon. A winding road that brings us back together again.
7: وإلى فيلم The Devil Wears Prada 2. مدة عرض الفيلم 120 دقيقة، حيث يتصاعد الصراع بين ميراندا وأميلي مساعدتها السابقة التي تحولت إلى مديرة تنفيذية منافسة، حيث تتنافسان على عائدات الإعلانات وسط تراجع وسائل الإعلام المطبوعة، بينما تقترب ميراندا من التقاعد. الفيلم من بطولة ميريل ستريب، أميلي بلانت وآن هاثاوي.

0: Eyebrows, though, didn't you?
1: What's it, isn't it?
2: What a bubbly little
3: انت مين اللي اداك الحق انك تعمل كده؟
4: وعائلة فيلم الجريمة المصري سفاح التجمع. مدة عرض الفيلم 85 دقيقة من بطولة أحمد الفيشاوي، صابرين، سينتيا خليفة، جيسيكا حسام الدين، آية سليم ومريم الجندي. التأليف والإخراج لمحمد صلاح العزب. في إطار من الجريمة والإثارة يتناول الفيلم قصة قاتل متسلسل يدعى كريم، نشأ وحيداً يبحث عن ذاته فوجد ضالته في عصيان عائلته، وبعد سنوات يبدأ سلسلة جرائم قتل لعدد من النساء.
1: وإزاي تسيبهم يعملوا فيك كده؟
5: عندي وقع على الجثث ببصمة فيها مسج
2: وخدرتها.
6: جيب الغشطات.
2: أنا مش هعرف أعيش من غيرك.
7: وأنا مش هقدر أعيش إلا من غيرك.
2: ولا كلام مصدقك.
3: وما حسيتش ولا مرة بأي تعاطف تجاه المجنى عليهم؟
2: كلهم يستاهلوا.
8: أنا شوقي، إحنا لازم نعمل حاجة جديدة، حاجة ما حدش عملها قبل كده، وده صابر. اخويا اللي مجبتهوش والله.
9: انا محمل 50 فلاشه افلام العيد، واما سلمتهم لاصحابهم رجعوا كلهم قالوا لي ان الفلاشات فاضيه.
8: احس بيسوقها بدماغه. ودي بقى
4: والى فيلم التشويق والاثاره المصري اي جي بيست. مده عرض الفيلم 114 دقيقه من تاليف احمد حسني، اخراج مروان عبد المنعم. البطوله لاحمد مالك، سلمى ابو ضيف، مروان بابلو، ميشيل ميلاد، احمد عبد الحميد، واحمد الرافعي. دراما مستوحاة من وقائع حقيقية. يغوص الفيلم في كواليس تأسيس إي جي بيست، المنصة التي هزت عرش حقوق الملكية في العالم العربي، حيث تنطلق الحكاية من زقاق حي المرج القاهري، حيث يقرر صديقان تحويل شغفهما بالشاشة الكبيرة إلى تمرد رقمي، متحدين قوانين الصناعة لبناء إمبراطورية قرصنة بدأت من الصفر وتجاوزت حدود التوقعات.
8: فكرة موس اللي انا دي لوحدها كارثة، مصيبة.
9: افرز الفرات واحدة على الارض اللي عليك ده بسرعة.
10: مذاكرة نواوي.
8: فلوسي فلوسنا.
9: بلاش تخش لي داخلة العهد دي والنبي، عشان انت اللي كاسر.
11: صابر. لو فاكر نفسك ان انت البطل بتساعد الغلابة، مش بطل حرامي.
12: بوكس اوفيس.
13: No.
14: Of course, honey.
13: No, you never ever finished two.
14: Hello?
15: Mr. and Mrs. Cannon. I'm Deputy Chief for the U.S. Embassy.
4: وإلى فيلم الرعب لي كرونينز The Mummy. مدة عرض الفيلم 135 دقيقة من بطولة جاك رينر، لايا كوستا، ماي كالاماوي. حيث تختفي ابنة صحفي صغيرة في الصحراء دون أن تترك أثراً، وبعد 8 سنوات تعود فجأة إلى عائلتها المنكسرة. لكن ما كان يفترض أن يكون لقاءً سعيداً يتحول إلى كابوس مرعب.

0: There's a huge universe out there. With a lot of galaxies.
1: وإلى فيلم الرسوم المتحركة The Super Mario Galaxy Movie. مدة عرض الفيلم 100 دقيقة من بطولة جاك بلاك، أنيا تيلر جوي، كريس برات وتشارلي داي.

وفيلم الرسوم المتحركة المستوحى من عالم سوبر ماريو براذرز، ويأتي استكمالا للفيلم السابق الذي صدر عام 2023.

0: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطلق تحذيرا هاما للطلاب.
1: مشاعري شاب في لجان المنازل دي.
2: يا مستر
1: مراقب الاكلامات.
3: وإلى الفيلم الكوميدي المصري برشامة. مدة عرض الفيلم 110 دقائق. تدور الأحداث في قالب كوميدي ساخر وبقلب ماراثون الثانوية العامة، وتحديدا داخل إحدى لجان المنازل، حيث تنطلق أحداث الفيلم في يوم مصيري واحد، وهو امتحان اللغة العربية، حيث يتحول مقر اللجنة من مكان للعلم والوقار إلى ساحة معركة فوضوية يسودها الغش الجماعي وتتداخل فيها المصالح والطبقات الاجتماعية. فيلم من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، والإخراج لخالد دياب. البطولة لهشام ماجد، باسم سمرة، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، مصطفى غريب، وعارفة عبد الرسول.
4: لو شفنا واحد من الشطط هنشيلح.
5: لو ايه؟
4: لو شفنا واحد من الشطط هنشيلح.
3: وإلى فيلم الأكشن بروجكت هيل ماري. مدة عرض الفيلم 155 دقيقة، من بطولة رايان غوزلينج وساندرا هالر، حيث يستيقظ مدرس العلوم رايلاند غريس على متن مركبة فضائية تبعد سنوات ضوئية عن موطنه، فاقدا للذاكرة تماما، لا يتذكر من هو ولا كيف وصل إلى هناك. ومع عودة ذاكرته تدريجياً يبدأ في اكتشاف مهمته وحل لغز المادة الغامضة التي تتسبب في انطفاء الشمس.
6: We've done it, Mabel. After years of work, this revolutionary technology gives us unprecedented access to the animal world. We put this into this.
3: Yes. وإلى فيلم الرسوم.

0: Evet, John Hamm, Piper كردة وبابي مانيهان حيث تستخدم محبة للحيوان.
1: بوكس أوفيس
0: التي تتجاوز خيالها.
2: Listen to me. We do not use hopping technology to upset the natural order.
3: She found the button.
0: هذه كانت أفلامنا لها الأسبوع بالبوكس أوفيس. تقبلوا تحياتي أنا أنسة الشلدي في الأعداد والتقديم، وتحيات تامر العمري في الإخراج.
1: بوكس أوفيس.
4: الفجيرة FM هو الهوى شلدي.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مقندغ وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة.
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة.
7: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
9: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
8: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من الساعة 5 لـ7 المساء على الفجيرة FM.
9: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا

الفجيرة اف ام 92.6 واللي هو شرقي.

الفرح اللي جنبك ولا يوم بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك يا حبيبي لو جيت لحبيبي.

92.6

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي. تيك تايم على لفجيرة أف أم.
1: في تيك تايم لليوم أطلقت شركة ساوند كور التابعة لشركة أنكر السماعة اللاسلكية الجديدة ساوند كور ليبرتي بودز بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبوصفها أحدث إضافة إلى سلسلة ليبرتي. وقالت الشركة أن السماعات تأتي بتصميم يشبه داخل الأذن، يركز على الراحة الاستخدام للمدة الطويلة مع وزن خفيف وثبات في أثناء الحركة، إلى جانب نظام تحكم في مستويات الضوضاء. أما في خبرنا الثاني، كشف تقرير جديد عن الموعد المتوقع لظهور المساعد أبل الصوتي سيري 2.0 اللي راح يصل إلى تحديث الآيو اس 26.4 المنتظر خلال فصل الربيع. وبحسب التقارير فإن هذا التحديث راح تحصل عليه سيري على قفزة نوعية في قدراتها، راح تتمكن من الوصول إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتقويم والتذكيرات، بالإضافة إلى الصور والفيديوهات وسجل التصفح والمكالمات والبريد الصوتي. ويتيح هذا التكامل العميق للمساعد الصوتي الإجابة عن استفسارات معقدة مثل موعد حجز مطعم معين، وبيخبرك أنه مثلا يوم الثلاثاء

0: 92.6.
1: صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
0: التفاح. التفاح من بين الفواكه الأكثر شعبية في العالم. السعرات الحرارية في تفاحة واحدة متوسطة الحجم غير مقشرة تحتوي على 52 سعر حراري، وتحتوي على الماء، البروتين، الكربوهيدرات، السكر، الألياف والدهون. تساعد الألياف الموجودة في التفاح على تحسين الامتلاء وتسبب فقدان الوزن الزائد مع خفض مستويات السكر في الدم وزيادة وظيفة الجهاز الهضمي. يعمل التفاح على الوقاية من السرطانات وأنواع مختلفة من الأورام المرتبطة بتقدم الإنسان في العمر. يقلل من احتمالات التعرض لنوبات الربو ويخفف من عمليات الالتهابات أو الحساسية. وتناول التفاح يقلل من خطورة الإصابة بأمراض انسداد مجرى الهواء في الرئة لدى المدخنين بنسبة عالية، كما أن تناول التفاح يحسن من المزاج العام. يعتبر التفاح بشكل عام خيار ممتاز للغذاء أثناء فترة الحمل للمرأة، فهو غني بفيتامين سي اللازم للحفاظ على المناعة وسلامة الجلد. دمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: من حسب الحسبة ما يخاف عذال الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
1: تقويم الدرور إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
2: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، في الدرور السابقة منذ حوالي شهر دخل علينا الصيف الذي امتاز بالحرارة وبعض الأمطار الصيفية، وفي هذا الدر در 70 الذي يبدأ في 7 مايو وتنتهي في 16 من نفس الشهر، وحقيقة يسمى هذا الدر در التباشير الذي فيه يستبشر المزارعين بأول ثمار النخيل، خاصة نخل المغال الصلاني والخاطري، وتستمر الحرارة في الارتفاع خاصة في المناطق الجبلية مع هبوب الرياح الغربية الجافة، كما تظهر حقيقة في هذا الدر بعض الغيوم مصحوبة برق ورعد وتؤدي إلى هطول أمطار فجائية على بعض المناطق. وفي هذا الدر تغيب الثرية ومدتها 40 يوما، وتبدأ مياه الآبار بالجفاف، كما تحتاج الأشجار في هذا الدر لكميات كبيرة من المياه نتيجة جفاف التربة. وفي هذا الدر يبدأ المزارعون بجني ثمار اليح والبطيخ الأحمر وكذلك البطيخ الأصفر، وهما من أفضل حقيقة أنواع الثمار الصيفية التي تشتهر بها المنطقة. كنا معكم في در 70، إلى أن نلتقيكم في الدر

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: مني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.
2: يتضمن الروتين اليومي لتنظيف الوجه والعناية به مختلف الأصناف من المستحضرات الطبية والتجميلية، منها ما يمتلك القوام الكريمي ومنها ما يصنف من ضمن الزيوت أو اللوشن وغيرها الكثير، حيث ظهر حديثا عدد من منتجات العناية بالوجه التي تصنف ضمن ما يسمى بالسيروم. قد أظهر العديد من الأشخاص تساؤلات حول خصائص كل من السيروم والزيت للوجه والفرق بينهما. يعتبر سيروم الوجه واحد من منتجات العناية بالبشرة التي ينصح باستخدامها بعد تنظيف البشرة بمستحضرات التنظيف الخاصة بها، حيث يمتلك سيروم الوجه قواما خفيفا نوعا ما مقارنة مع كريم الوجه أو المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه، مما يسرع من عملية امتصاص الجلد له ومن ظهور النتائج المطلوبة من استخدامه. كما يحتوي سيروم الوجه على نسبة كبيرة من المواد الفعالة على البشرة لعلاج كثير من مشاكلها مثل الهالات السوداء وعلامات التقدم في العمر. أما المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت التي غالباً ما تكون نباتية المصدر، وتعمل المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه على توفير حماية مضاعفة للبشرة، حيث يعمل زيت الوجه على حبس الماء في البشرة ومنعها من الجفاف. هناك العديد من فوائد الزيت للوجه، حيث يعمل الزيت على منع ظهور علامات التقدم في السن على البشرة، تسريع التئام الجرح الموجود في البشرة كمضاد بكتيري موضعي لبشرة الوجه، حفظ رطوبة في بشرة الوجه، ويضع زيت الوجه على البشرة بعد تنظيفها وبعد المستحضرات خفيفة الكثافة مثل السيروم. كما يمكن إضافة زيت الوجه إلى السيروم أو مرطب الوجه للحصول على فوائد مضاعفة، ويضع الزيت يوميا عند الصباح والمساء على كامل الوجه أو على المنطقة المراد علاجها.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.
0: كثيرا ما يصاب الناس بالذهول في بداية ندواتي عندما يكون أول ما أقوله لهم لا تصدق كلمة مما أقول، ولكن لماذا أقترح عليهم ذلك؟ لأنني أستطيع أن أتحدث من واقع خبرتي الشخصية فقط، وليس هنالك بين المفاهيم والأفكار التي أشاركهم إياها ما يمكن اعتباره حقيقياً أو مزيفاً أو صائباً أو خطأ بشكل مسلم به، إنما هي أفكار تعكس النتائج التي حققتها شخصياً وكذلك النتائج الباهرة التي رأيتها في حياة الآلاف والآلاف من تلاميذي. وعلى الرغم من أنني أقول ذلك، إلا أنني أؤمن أنك لو استخدمت المبادئ التي تتعلمها من هذا الكتاب فإنك تقوم بتغيير حياتك بالكامل. هذه بداية كتاب أسرار عقل المليونير للمؤلف تي هارف إيكر. هذا الكتاب عن كيفية برمجة عقلك للنجاح المالي وبناء الثروة. يعني الفكرة الأساسية، إذا كنت تريد أن تكون غنياً غير طريقة تفكيرك أولاً. كل شخص فينا عنده مخطط مالي داخلي يتحكم في طريقة تعامله مع المال. غالباً ما يتكون هذا المخطط من تجارب الطفولة، خاصة الأشياء اللي نسمعها أو نشوفها من الأهل والمجتمع. إذا ما تم تغيير هذا المخطط الذهني ستبقى تعيد نفس الأخطاء المالية حتى لو حصلت على المال. هذا الكتاب يقول إن المخطط المالي الداخلي يبدأ من العقل، يعني اللي تفكر فيه، مشاعرك، أفعالك هي اللي تحدد النتائج. وأيضاً تقول إن لازم يكون في برمجة، يعني في بعض المصطلحات لازم ما نقولها، إن الفلوس ما تجيب السعادة أو الأغنياء أنانيين. هذه القناعات أحياناً تصبح عوائق نفسية تمنعنا من تحقيق الثراء. أيضاً في أدوات عملية في هذا الكتاب، منها نظام تقسيم الدخل، وبالرسالة النهائية أن الثروة لا تبدأ من البنك بل من العقل. إذا استطعت أن تغير أفكارك ومعتقداتك حول المال فأنت تملك المفتاح لتغيير مستقبلك المالي بالكامل. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب أسرار عقل المليونير.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي. الموروث على الفجيرة أف أم.
1: من غدر الأيام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا
2: بحار. مرحبا بكم يا رفاقة الخير، واليوم بنكمل حديثنا عن تركيب أجزاء السفينة، ووصلنا إلى تركيب لوح الجافتو. والجافتو يا جماعة هو لوح من الخشب قوي وسميك اللي يعد ويحضر عسب أنه يوضع داخل جوف السفينة بحيث يستقر فوق البيص مثل ما ذكرنا دائماً.